مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: تعرفه ما عرف الشيء.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 أغسطس

يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: لك بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

حبشان ثمانية تسعين فاصلة أربعة إمارات FM إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا.
1: وين قلبي اللي
2: أغاني لها وحشة لها ذكرى بعدها عالبال مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: آل تفوح، الرحب بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. ماذا لو لم يكن المستقبل موعدا ننتظره؟ ماذا لو كان المستقبل شابا يجلس الآن على مقعد دراسي، أو يقف أمام فكرة لم تكتمل بعد، أو مشروعا لفتاة شابة لا تعرف إلى أين يمكن أن يصل؟ وماذا لو أن السؤال لم يعد كيف نعد الشباب للمستقبل، وإنما كيف نمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة ذلك المستقبل؟ من هذا السؤال تبدأ الحكاية، حكاية دولة لم تنظر إلى شبابها باعتبارهم جيلا سيأتي دوره غدا، بل باعتبارهم جزءا من الحاضر وشريكا في صناعة الغد. لكن متى بدأت الإمارات تنظر إلى تمكين الشباب باعتبارهم مشروعا وطنيا متكاملا؟ ولماذا لم تكتفي دولة الإمارات بمنح الشباب الفرص، بل ذهبت أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات. في عام 2016 اتخذت دولة الإمارات خطوة لافتة، اعتمد مجلس الوزراء آنذاك إنشاء مجلس الإمارات للشباب ليكون ممثلاً لتطلعات الشباب وقضاياهم، ويضم نخبة من الشباب والشابات للمساهمة في تقديم المشورة للحكومة في قضايا الشباب. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجلس جديد، بل كانت فكرة مفادها أن يكون للشباب صوت، وأن يصل هذا الصوت إلى الحكومة ومتخذي القرار. تزامناً مع ذلك بدأت تتشكل المجالس الشبابية المحلية في الإمارات لتصبح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل. في نوفمبر من العام نفسه أعلنت استكمال من

منظومة المجالس المحلية في جميع إمارات الدولة، أي أن الفكرة لم تعد مجلساً يتحدث عن الشباب، بل أصبحت مجالس يتحدث من خلالها الشباب. وهنا ربما تكمن واحدة من أهم الأفكار في التجربة الإماراتية. التمكين الحقيقي لا يبدأ عندما نقول للشباب تحدثوا، وإنما حينما نقول لهم نحن نستمع إليكم. ولكن هل يكفي أن نستمع إلى الشباب؟ بالطبع لا، لأن الفكرة مهما كانت جميلة تحتاج إلى طريق كي تصل، وتحتاج إلى منظومة تحول الاستماع إلى عمل. لهذا في عام 2018 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتتولى التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، ووضع أجندة للأنشطة والفعاليات الشبابية ودعم المبادرات المتعلقة بهم، وإنشاء وإدارة المراكز والأندية الشبابية وتعزيز روح القيادة لدى الشباب. منصة بعد منصة ومبادرة بعد أخرى ومساحات تتسع، بيئات لا تكتفي بتشجيع الشباب وإنما تمنحهم أدوات الحركة ومساحات للإبداع وبرامج للتدريب والتطوير. هنا يتغير مفهوم التمكين. التمكين ليس مجرد خدمة تقدم للشباب، هي قدرة تبنى وثقة تمنح ومسؤولية تحمل وفرصة تتاح. لكن ماذا عن الحياة نفسها؟ الشاب لا يعيش داخل قاعة تدريب فقط، فهو يدرس، يعمل، يفكر في مستقبله ويبني أسرة مستقبلية ويبحث عن مكانه في المجتمع. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب بمنظور أوسع، رحلة تمتد بين سن 15 و35، تقوم على 5 تحولات رئيسية: التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن والبدء في تكوين أسرة، ثم المواطنة والعمل الوطني. 5 انتقالات، لكن خلفها سؤال واحد: كيف نساعد الشاب على الانتقال من مرحلة إلى أخرى وهو أكثر معرفة، أكثر جاهزية، وأكثر قدرة، وأكثر رغبة في المشاركة؟ إذا بقي الشباب خارج غرفة القرار، من هنا جاءت فكرة أخرى في عام 2019. في يونيو من ذلك العام أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل العدد عن عضو واحد، وألا يتجاوز عمر العضو الشاب 30 عاماً. لم يعد الشباب يتحدثون فقط عن القرارات، أصبح بعضهم يجلس داخل المؤسسات التي تصنعها. في فبراير عام 2020 اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 شاباً من المتقدمين لعضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية. 33 شاباً دخلوا مساحة المسؤولية، وأصبح مطلوباً منهم أن يكونوا جزءاً من تطوير حلول لملفات وقضايا وطنية. كانت العضوية تمتد من 2 إلى 3 سنوات مع تدريب مكثف على العمل الحكومي. وهنا يتغير معنى كلمة تمكين. فالتمكين ليس أن تعطي الشباب فرصة ليحضروا الاجتماعات، بل أن تعطيهم فرصة ليؤثروا في نتيجتها، أن يسمع ويسمع، أن يطرح السؤال، وأن يشارك كذلك في صناعة الإجابة. لربما يتساءل البعض، كيف تتحول الآراء المتفرقة إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار؟ وكيف يتم قياس احتياجات جيل يتغير بسرعة؟ هنا يأتي المسح الوطني للشباب. في إبريل عام 2022 أطلقت دولة الإمارات المسح الوطني للشباب بهدف قياس مستويات النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وجمع البيانات المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، ووضعها أمام صناع القرار والباحثين والجهات المعنية. لماذا؟ لأن القرار الجيد يحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى بيانات، والبيانات تجعل صوت الشباب أكثر من مجرد انطباع.

0: تجعلها رقما يمكن قراءته وقياسه ومؤشرا قابلا للمتابعة ومعلومة يمكن بالتالي البناء عليها. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى، التمكين لا يقاس فقط بعدد المبادرات بل أيضا بالمواقع التي يصل إليها الشباب. تشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من 600 شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، أكثر من 600، رقم يستحق التوقف. لكن السؤال ليس كم شابا وصل، السؤال الأهم كم منهم أصبح قادرا على أن يصنع فرقا، وكم منهم سيصنع المسار الذي سيأتي من بعده الآخرون. من هنا تتسع الحكاية أكثر، لأن تجربة تمكين الشباب في دولة الإمارات لم تتوقف هنا، انتقلت أيضا إلى الفضاء العربي. في عام 2017 أعلن تأسيس مركز الشباب العربي ليكون منصة إقليمية تساعد على تطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. لم يكن هذا المركز مجرد مساحة للقاء، بل أطلق مبادرات ومشاريع ينفذها الشباب ويتابع أثرها في دول مختلفة، منها هاكاثون الشباب العربي وسوق مشاريع الشباب العربي وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. أفكار مختلفة لكنها تلتقي عند هدف واحد، أن يتحول الشباب العربي من متلقي للفرص إلى صانع للفرص. في عام 2017 أطلقت كذلك مبادرة مليون مبرمج عربي بهدف تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها. لم تكن الفكرة أن يتعلم الشباب لغة البرمجة فقط، بل أن يمتلكوا أدوات تجعلهم قادرين على تغيير علاقتهم بالعمل وبالسوق وبالمستقبل. لا يكفي أن نخرج جيلا يحمل شهادة، نحتاج إلى جيل يحمل المهارات. وإذا كانت الأرض لا تكفي، فلماذا لا نذهب إلى السماء؟ في يوليو عام 2020 أطلق برنامج نوابغ الفضاء العرب ليحتضن ويرعى نخبة من المواهب والنوابغ العرب ويدربهم ويؤهلهم في علوم الفضاء وتقنياته. ثلاث مسارات رئيسة للخبراء والدراسات العليا والمواهب الشابة، لأن المعرفة تتحول إلى خبرة، والخبرة هي القادرة على صياغة المستقبل. هكذا من مجلس الشباب إلى مجالس الإدارات، ومن منصة الفرص إلى البرمجة وإلى الفضاء، تبدو الرسالة واحدة: لا تنتظر المستقبل، اصنع أدواتك للوصول إليه، لأن تمكين الشباب ليس مشروعا له نقطة نهاية، إنه مشروع يتغير كلما تغيرت الحياة وكلما ظهرت مهارات جديدة وتحديات أخرى وفرص جديدة. لهذا جاءت الأجندة الوطنية للشباب 2031، لكن هذه المرة برؤية تمتد إلى ما هو أبعد. في مايو 2024 اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، وفي يونيو من العام نفسه أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً بارزاً محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية كذلك. تقوم الأجندة على 5 توجهات: أن يكون الشاب محركاً وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم بفعالية في المجتمع متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، أن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي ويكون قدوة عالمية، وأن يواكب التطورات التكنولوجية ويتمكن من مهارات المستقبل، وأن يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. لكن الأجندة لا تكتفي بالتوجهات، لأن الطموح حين يتحول إلى استراتيجية يحتاج إلى مستهدفات، من بينها تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. اللافت هنا أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن صياغة هذه الأجندة، فبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب شارك أكثر من 200 شاب وشابة في خلوة الشباب مع قيادات وصناع قرار وخبراء، وخرجت الخلوة ب233 فكرة و76 مبادرة أدرجت أبرزها وأكثرها فعالية ضمن مسارات الأجندة الوطنية للشباب 2031. هنا تعود الفكرة إلى بدايتها، لا نتحدث عن شباب تصنع لهم السياسات، بل عن شباب يشاركون في تشكيل السياسات. جاءت السنوات التالية لتفتح مساحات جديدة. في عام 2025 استمرت منظومة المجالس الشبابية وتوسعت المشاركة في المجالات المجتمعية والإنسانية، وفي عام 2026 ظهرت عناوين جديدة: الاقتصاد وريادة الأعمال والوعي المالي والجاهزية للمستقبل. من بين المبادرات التي شهدها العام مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إلى جانب برنامج المستشارين الماليين الشباب، ليصبح الحديث عن تمكين الشباب مرتبطاً أيضاً بقدرتهم على فهم الاقتصاد وإدارة المال وتأسيس المشاريع. ولكن ماذا عن الجاهزية الوطنية؟ هنا نتوقف مع عنوان محلي الطابع: غطاريف. برنامج أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب في 2026. هذا البرنامج يستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة ويجمع بين المعرفة الوطنية والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز الجاهزية للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية. في سبتمبر 2026 تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج. لا يعود الاستعداد للمستقبل مجرد مادة دراسية، يصبح معرفة وتدريبا ومهارة وبناء شخصية. من اللافت أن هذه الرحلة كلها تكشف عن شيء واحد: تمكين الشباب في دولة الإمارات لم يبنى على مبادرة واحدة، بل على طبقات متراكمة للاستماع والمشاركة، للتدريب وصناعة القرار، وتمكين المهارات. بعد كل هذه السنوات والمبادرات، بتنا نعرف حقيقة ماذا يمكن لشباب الإمارات أن يفعلوا لأنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم وللعالم. ما نسميه اليوم تمكين الشباب سيقرأه التاريخ غدا باسم آخر مختلف، ليس مجرد تمكين، هي بداية مستقبل وصناعة مسبقة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: خمسة دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض خمس دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2020.

0: 26 لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب 19 درهما أو أقل.
1: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

صباحكم خير مستمعينا، سدوم صباحاتكم كلها توفيق ورحمة وهمة وعزيمة يا رب العالمين. أنا اكتبني شيء عشان أنت تتنعم فيه وتستانس عليه، أو عشان تستمتع بجماله، شيء جميل. لكن تعرفون شو الإحسان الحقيقي؟ أنك تزرع شيرة وأنت تعرف أن غيرك هو اللي راح يأكل من ثمرتها، وهو اللي راح يستظل بظلها. وأنت وين بتكون؟ خلاص العمر يعني قارن عمر الشجر بالإنسان. فيمكن من هاي الفكرة بالتحديد نفهم أن في جزء كبير من حكاية الرعيل الأول المؤسسين يوم بدأوا بناء دولة الإمارات، ما كانت نظرتهم محصورة في اليوم السنة الحين، لا، كانوا يفكرون في أجيال ليه الحين ما نولدت، في مدارس رح يدرس فيها عيال عيالنا، في طرق رح تأخذنا إلى مدن يمكن هذه المدينة اللي انت رايحة للحين ما اكتملت، لكن الدرب لهالمدن موجود، او في وطن تكبر

يا أوطان صباح الوفاء، لمن زرعوا لنا الدرب يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. أي وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: يوم يديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.
1: صباح الخير من بدري على كل من يسمعنا، سواء عبر الأثير على إمارات FM أو عبر المنصة.

0: الإمارات الرقمية السوشيال ميديا، موقعنا على تيك توك إمارات اف ام راديو. حي الله النشاط والصحصحة. اليوم الاثنين فاطمة الزعابي كاتبتنا الجميلة، يسعد صباحك بالخير. طبعا انت مستانسة، معرض كتاب هني والحين معرض كتاب هنا، اوكي. يلا تألقي دائما. صباح الخير عليكم جميع المستمعين وحياكم الله. انزين اليوم عندي سؤال وساهر الليل صح النوم. صباح الخير. والله بعده فكرت غايبة، شو مدرسة احنا نغيب؟ فاطمة اوكي، اسلام باش فيك الرامي. المايك عند اليوم ساهر الليل، خلاص عندك الموضوع. متبقى السكريبت مالي مثلا. عامر يسعد صباحك بالخير. أحمد، يا أحمد يا أحمد، كانوا يفكرون في المستقبل. الحمد لله اللي الله رزقنا بقادة تنظر للمستقبل، وكأنهم ما ينتمون لهالزمن، كأنهم جايين من المستقبل. أفكارهم مو بس صبقت عصرنا ووضعنا في الإقليم أو في أفكارهم، عشان توصل للنتائج اليوم اللي نشوفها أنت محتاج تعمل مثلهم. أفكارهم بدت من أكثر من، على فكرة حتى يوم كانت يعني حتى قبل الاتحاد، وقت الاتحاد شوف الترتيب والتخطيط والفكر الصحيح. يوم رب العالمين يلهم إنسان أنه يبني، أنه يخاف عليك، يأسس لك حياة جميلة، مو بس حياة مباني وتكنولوجيا وبنية تحتية، لا، وصحة وعقلية واعية. لهذا عشان وايد أنسى نفسي. أوكي أحمد، يا أحمد يا أحمد، أنا أحب اسم أحمد. صباح الخير. تعرف شو قريتها يا فانز؟ نحلة. قريتها فانز نحلة، وأنا أحب النحل، قلت والله حلو حلو حلو النكنيم. إنزين مستمعينا بخبركم شيء. مثلا اليوم ان شاء الله وانت متجه لدوامك، او انت متجهه لدوامك مثلا، او عندكم مشوار ودقيت على الاسانسير الليفت نزل، جايين تركبون، ركبتوا حصلتوا في شخص غريب، واحد في على الاقل واحد غريب موجود في الاسانسير. سؤالي لكم، وانتبهوا لان هذا السؤال خدعه علشان مرتبط بتفسير بتفسير علمي اجتماعي نفسي. إذا دخلت المصعد وفي شخص غريب، أنت يا أنت يا أنت وين بتوقف وشو بتطالع؟ ها، دخلت المصعد وحصلت شخص غريب، وين بتوقف وعينك بتكون وعينك شو بتسوي؟ يعني بتطالع شو في عينك مثلاً؟ بتقعد تطالع أرقام الطوابق اللي هو يتعداها اللفت، ولا بتطالع المراية المنظرة، ولا بتطلع تليفونك وتقعد تطالع في تليفونك؟ يلا فاصل صغنون صغنون، طشونا يعني ورادين لكم. بس ها فكروا في الأسانسير، المصعد، اللفت، كم اسم له ما شاء الله، اسمه مركب.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون

0: كون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرد مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يبالو انتو في كارديو.
7: يا صباحكم خير مستمعينا. اذا دخلت المصعد ووجدت فيه شخص غريب، سؤالي لك وين بتوقف ووين بتطالع؟ يعني عيونك وين بتروح؟ زين خلونا نبدا به فاطمة. إذا بنوتة حلوة بسلم عليها وابتسم لها لما نوصل للطابق. لطيفة لطيفة لطيفة وتعينها مش شريرة لي شتين. بطلع تليفوني سهر الليل، بطلع تليفوني وبهتم ألعب فيه لين أوصل. فاطمة بعد آخر شيء عيني بتكون على الموبايل. أول لحظة شوف الجريء، لحظة من الجريء. سهر الليل أنت بشوف وجهي في المراية، إذا في شيء في وجهي يباله تعديل لين أوصل للطابق. سيدي عيني يا عيني على الشياكة والأناقة والفخامة. زين أم وليد صباحك بالخير. فاطمة شكرا. فاطمة كتبت لنا الترددات، خلينا نذكركم بتردداتنا مستمعينا اللي يسمعون عبر الأثير. في العين، في أبوظبي، نبدأ من أبوظبي 95.8، في الشارجة 97.1، وفي العين 94.9، الفجيرة 103، أو تابعونا من التيك توك. عيني تكون في الأرض. أم وليد بتم تطالع على الأرض شي ديوة. برجع إلين بتسلطان بترد ليه ما ينزل وبعدين بتصعد. كم بتتريا ترى كل ما بينزل بتحصل في ناس توم بيركبون معك. اوكي هاو ار يو سلمان؟ فاين هاو ار يو. اوكي انزين الحبكه اليوم بوقف ورا. اوكي شكرا انك ذكرتي المكان. بتوقفين ورا؟ انتوا بتوقفون قدام عدال الباب ولا ورا او عدال لوحه الارقام؟ الله يسلمك. الموضوع اليوم وايد مواضيع عندنا بس بنبداها بموضوع شي خفيف. إذا راكب الأسانسير وفي شخص غريب، وين بتوقف وعيونك وين بتطالع تناظر الساعة كيف؟ عيونك بتطالع الباب، الأرقام، المراية، بتطلع الجوال، تليفون، موبايلك وتقعد تشوفه. وايد في تفسيرات لهالموضوع. الغالب أن إذا في عندنا مساحة صغيرة، الإنسان بطبعه ما يوقف جنب لجنب شخص غريب، وإذا قربنا منه بحكم ضيق المكان مثلا أو وايد زحمة والمصعد مزحوم، بس ما في بنات كلكم أنتوا بروحكم تركبوا المصعد، غالبا هني لو يعني لو وايد المصعد فيه ناس وايدة يقل التواصل بالعين، مثل ما قلتي أم وليد، بتطالعين في الأرض، سهر بيطالع تليفونه، فاطمة بتسلم، في أمل فيه ما في أمل بتطالع تليفونها. زي بخبركم ليش سألتكم هالسؤال من الأول. إنزين ليش خلنا هالسؤال من البداية؟ مثل ما قلنا الغالب إذا في مساحة ما نوقف مباشرة عدال بعضنا أو عدال شخص غريب، وإذا قربنا منهم بحكم يعني الزحمة، ضيق المكان، حد فيكم سافر وركب مترو في أحد البلاد وشاب فجأة كيف يستوي ذا زحمة، غالبا نقلل التواصل بالعين. ليش؟ لأن الإنسان سبحان الله عنده مساحة شخصية، وهي مساحة وايد آمنة، وتحس إن هي الحدود الشخصية لك أنت، ما حد يقدر يقرب أكثر من اللازم. فلأن الإنسان عنده مساحة شخصية والمصعد يجبر الغرباء أنهم يدخلون في المصعد لوقت مؤقت، يعني ما في choices، ها good morning. فنحاول نخلق هني مسافة بس بطريقة ثانية، نبعد بأجسامنا قدر المستطاع. وأيضا ليش تطالع في الأرض وليش تطالع في الأرقام الطوابق؟ عشان أنت بتهرب بعينك لمساحتك الشخصية عن الشخص اللي معك. في علم النفس هذا يسموه التجاهل المدني، في علم الاجتماع. وين إيمان محمد؟ أيوة أبو علم الاجتماع. أيوة بن خلدون هو أسا سموه التجاهل المدني. التجاهل المدني يعني أنك تعرف أنك أنت موجود لكن ما حد طالعك ولا حد تدخل يعني في مساحتك، يعني قرب أكثر من لازم، وكأننا نقول لبعضنا بدون كلام يعني هذا قانون فطري، أني أنا شايفك ومحترم حدودك. هذول الناس الراقيين اللي تشوفها في الأسانسير ياخذ جنب وجنب انت تاخذ جنب، مو باللي بس يدخل أسانسير عشان داخل حديقة العاب مائية. انزين الشيء الحلو انه ما حد علمنا هذا القانون، قانون المصاعد، لكن لو شخص دخل للمصعد ولفت وحصله فاضي راح يوقف غالبا في الوسط، لكن لو شخص دخل المصعد، لو انت دخلت المصعد الاسانسير وشفت شخص يا وقف عدالك، شنو بتحس؟ في شيء غلط، وتحس في شيء مو طبيعي، مع انه ما خالف اي قانون مكتوب، لكن هذا القانون اللي قلنا الفطري اللي احنا كبشر موجود في فطرتنا، اللي هو انك تحفظ مساحتك الشخصيه. نفس حركة الكراسي، أحيانا تشوف كراسي كلها بس في الكرسي اللي بين شخصين فاضي. في قواعد اجتماعية نتعلمها من الناس بدون ما يشرحها لنا حد، أحيانا ما نعرف أنها موجودة إلا يوم نكسرها. صح، يوم شخص يتجاوز فجأة تنفر أنت وتحس أنك في وضع هجوم، مع أنه ما فكرت في الموضوع ها من قبل. هذه الفطرة اللي رب العالمين فطر فيها الإنسان أن يحافظ على مساحته. وعلى العموم نختم فقرتنا ونقول لكم خلكم الأسانسير، يلا طلعوا اللي فيه همة اللي فيه صحة يأخذ الدرعي، موجود الدرعي يتجاوز أيوة يا جبرني الشوق بالضبط. يوم يقرب أكثر من اللازم، أنا ما قلت أنه هو يعني مثلا يعني مزدحمين لدرجة أن كل واحد كتفه في كتف الثاني، لا، مجرد أنه يقرب بمساحة معينة تتجاوز حدوده وتبدأ في حدودك، فهني يبدأ الواحد بالهجوم. أيوة في طبعا أكيد يا كيمو أحييك، صح. فتخيل تدخل الأسانسير حيث واحد قاعد تجي بس يطالعك، بسم الله أنا قاتل متسلسل. أيوة تفسح له، توقف على اليمين وتفسح له المكان والتجاهل غير مرئي. إذن خلينا نروح فاصل تشونا وردين لكم مستمعينا.
8: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
9: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
10: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
11: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
4: بنك الإمارات دبي الوطني. تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.

مستمعينا حياكم الله من جديد. خليني أخبركم عن الريم مول. تقدرون تربحون واحدة من 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. كل عليكم أنكم تنفقوا 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر، ورح تدخلون على السحب لفرصة الفوز بواحدة من 5 بطاقات بقيمة 50,000 درهم. التفاصيل تقدرون تحصلونها على موقع ريمول.ae.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبو ظبي FM. أهلا
1: أهلا بالخليج.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: عنوانك الفوز يا الأبيض.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
6: إذن مستمعينا، هذه جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس تركمانستان بذكرى الاستقلال. وبرعاية رئيس الدولة، انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي للنقد العربي اليوم. خالد بن محمد بن زايد استقبل فريق العمل المشارك في بريكس وتحقيق أهداف الدولة وتوسيع شراكتها وترسيخ حضور الإمارات ودورها الفاعل إقليميا ودوليا، كما أشاد سموه بجهود الفريق في إنجاح مشاركة الدولة في أعمال القمة. وخلال حضور فعالية عالمية، عبد الله بن زايد: الشباب شركاء في صياغة الحاضر. كما صرح سموه بيلتقي رئيس وزراء مملكة تونغا ووزراء خارجية ومسؤولون في نيويورك. تفاصيل أكثر مستمعين عن قرار سمو رئيس الدولة انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي في أبوظبي. طبعا الشيخ مكتوم بن محمد: رؤية قيادتنا الرشيدة ترسيخ الاستقرار المالي وتدعم العمل العربي المشترك. واجتماع وزراء المالية العرب في أبوظبي محطة استراتيجية للتأكيد على الالتزام بالعمل المشترك بين الدول.

وفي عناوين الاتحاد أيضا اليوم، اسمه شيخ حمدان بن محمد اعتمد استراتيجية وميزانية سلطة دبي للديمومة الصحية، صحة الإنسان ورفاهيته في مقدمة أولويات نموذجنا التنموي المتميز. وفي سياق ليس بعيدا، الإمارات للدواء اعتماد تسجيل أحدث الابتكارات الدوائية العالمية لمكافحة السمنة وتعزيز القدرة على إدارة المرض والحد من مضاعفاته، أيضا خفض مخاطر الأمراض القلبية والوعائية الكبرى كلها بسبب السمنة، وأيضا متابعة سلامة المنتجات ورصد أي منتجات أو مستجدات مرتبطة بهذا الاستخدام اللي نقصد فيه استخدام الأدوية الخاصة بمكافحة السمنة. أيضا مستمعينا، وفي الاتحاد اليوم وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سمو الشيخ سيف بن زايد يلتقي عددا من وزراء العدل والداخلية. وخلال لقائه بطبعا وزراء العدل والداخلية، تم بحث سبل ترجمة مبادئ إعلان أبوظبي إلى تعاون وشراكة عالمية. وأيضا خلال اجتماع في المؤتمر الأممي، وزير العدل منظومة قضائية متكاملة تمنع الاستغلال واستغلال الحدود للإفلات من العدالة. تقصدين صوت عشان خلص الوقت؟ لا؟ أوكي. أيضا عبد الله النعيمي، الإمارات ترسخ تعاونا قضائيا سريعا وفعالا يستند إلى الثقة وسيادة القانون. وترأست ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم مريم بنت محمد بن زايد بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم أصحاب الهمم، كما صرحت سموها ترسيخ نموذج وطني أكثر شمولا يعكس طموحات دولتنا وقيمها الراسخة وتمكين أصحاب الهمم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية وأهمية تعزيز جودة الحياة للأسر وتوفير مسارات للتعلم والعمل والمشاركة المجتمعية. وأخيرا مستمعينا، وفي العين وبحضور سمو الشيخ نهيان بن مبارك ومشاركة 43 جامعة وكلية، تستضيف غدا ملتقى أندية التسامح والهوية الوطنية لترسيخ قيم التعايش. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر أحلى صباح.

مستمعينا عيشة، صباحكم بالخير، وبداية بعد الشر عنكم جميعا وسلامتكم للي طاحت في وكر حفرة فيها انفلونزا. يا ربي الانفلونزا هذه، يا ربي كم فيروس يسبب الانفلونزا، والله ملايين الفيروسات اللي تسبب الانفلونزا، كم وكم بيخترعوا لها من شو اسمه من عقار علشان يحمينا من الانفلونزا. عموما الانفلونزا المنتشرة والمعروفة في هذه المنطقة الحمد لله، تقدرون مستمعينا ومع موسم الانفلونزا مع تغيير الجو بدأ

منول للحين. لكن أكيد مهم تحمون نفسكم وأحبابكم، وأسهل طريقة هي أنك تحصل لقاح الإنفلونزا، وطبعا لقاح الإنفلونزا مجاني في أي من عيادات الصحة في أبو ظبي والعين. فسواء كان لك أو لأفراد عائلتك، يلا خذ خطوة صغيرة وروح خذ التطعيم للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هالموسم. تقدرون مستمعين بعد تزورون أقرب عيادة من عيادات صحة اللي موجودة في منطقتكم وتحصلون على اللقاح، واللقاح طبعا مجاني. وشو تقول لنا الصحة؟ شو تقول لكم الصحة؟ تقول لكم لتبقوا بصحة وعافية طوال الموسم. شكرا يا صحة، وانتو سلامتكم من كل شر.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة rimol.ae.
5: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح.
6: اللي يدري يدري، بس انت تدري؟

مستمعينا حياكم الله، متواصلين وياكم في أحلى صباح، مرافقينكم اللي ما توصلون بإذن الله إلى وجهتكم سالمين، معكم شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. اللي يدري يدري، واللي ما يدري يا تعالى. لاحظتونا نحن يوم نحب شخص غالبا يعني نحب نعبر له عن هالحب من خلال نسوي له أكل حلو، نطبخ له، نعزمه على غدا، نعزمه على عشاء. والأم مثلا، خلينا نأخذ الأم في البيت حق ولدها كل، ويمكن مرتين معبيها صحنة هي ما، وهي كل، ما أكلت شيء. عد اليد أكثر وأكثر، اليد مهما كنت شبعان مستحيل تقتنع. شو بتقول؟ صار له أسبوعين ما يأكل، طعويها كيف مستوي، وتوى متغدي على فكرة. أو التقيت بصديقك، صديقك الصدوق اللي من زمان ما شفته، شو تقول له؟ تعال بنتغدى. ليش الأكل تحديداً؟ يقول لكم علماء الأنثروبولوجيا، وهذا لو ما كنت مذيعة كنت راح تخصص في هالتخصص، لأنه يدرس الإنسان من ظهر على من رب العالمين، يعني نزل سيدنا آدم للأرض وتكاثروا البشر، وصاروا الأنثروبولوجيا يحاولون يفسرون عادات سلوكيات وحتى أشياء لليوم موجودة في جيناتنا. من وين؟ مو من أمي ولا من أبوي، من الإنسان الأول، هذه الجينات نتوارثها. سالفة مثل ليش ننام في الليل ونسعى في النهار، سالفة ليش مهم القبول عندك، كلها لها خلفية في علم الأنثروبولوجيا. المهم سالفة الطعام، شو يا شمس مشاركة الطعام؟ يلا حياكم، بتغدى، يلا بنتعشى. لأن الإنسان من زمان، من قديم الزمان، ما كان يشوف الطعام أو الأكل مجرد شيء تسد فيه الجوع. يوم كان يشارك، يعني إذا شاف شخص ويبي يشارك طعام يشارك بشكل غير مباشر، مثل يعني أوكي، يعني هالشيء موجود من آلاف السنين. إنزين أنت اليوم لما تشارك أحد تقول له يلا بنتغدى، يلا بنتعشى، ليش ما زرتنا مسويني معه وبناكل، يلا نروح ناكل في بوفيه. يوم تشارك

ممكن شخص نعرفه من شهور في الدوام ومجرد تطلع وياه غدا واحد بس تروحون تاكلون وجبة وترجعون، ترجع تعرف عنه أكثر من ما كنت تتخيل. أنت صار له شهور قدامك، فيمكن لأن الطعام يخلي الإنسان مطمئن، فتبدأ يكون في نوع من الود في القعدة، في أحاديث لطيفة ودودة. فيمكن لما حد يقول لك اليوم تعال كل ويانا ولا حياك الله تعال بنتغدى، ظاهريا هو يعزمك على الأكل، لكن اجتماعيا هو يقول لك يمكن لك، يقول لك مكانة كبيرة عندي أو شيء جميل، يقول لك مكانك في بيتنا حياك، بيتنا كله يرحب فيك. وهذه اللي يدري وانت كنت تدري انك يوم تعزم حد على الاكل، خاصة الاكل، انت قاعد تتقرب منه بافضل وسيلة ممكن تتخيلها في العالم، انكم تتجمعون على سفرة واحدة، سواء كان رؤسائك في العمل، زملائك، ناس بتتعامل معاهم بزنس، اهلك في البيت، اصحابك، اللمة على الأكل تخلي العلاقات وايد أقوى، وهذا من الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي اللي ممكن تتعلمه وتطبقه على حياتك. وسلامتكم.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا،

خلينا عادي يوم نتكلم عن الصحة أول مكان يخطر في بالنا المستشفى، لكن في أبوظبي في توجه مختلف، يقول الصحة تبدأ قبل ما تحتاج المستشفى أصلا. هالأسبوع انطلقت مبادرة Future Health، مبادرة عالمية من أبوظبي بتعاون مع معهد ماكنزي للصحة وبرنامج الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي. ورقة بحث جديدة بعنوان مستقبل الحياة الصحية، فرصة بقيمة 16.4 تريليون دولار، رقم كبير لكن الرسالة صدقوني أهم. دراسة وجدت أن في 19 شخص من أصل 23 يكون عندهم عامل رئيسي قابل للوقاية ويؤثر في صحة الناس، يقع طبعا لحد كبير خارج نظام الرعاية الصحية، بمعنى أن صحتنا ما تتشكل بس لما تزور العيادة أو تروح عند الدكتور، حتى في المدرسة، في مكان دوامك، في رايح السوبر ماركت أو الجمعية، كل هالأماكن اليوم أبوظبي راح تطبق هذه الاستراتيجية، استراتيجية الحياة الصحية. يعني أكثر من 28 مبادرة كلهم راح يعملون على جعل الخيار الصحي أسهل في الحياة اليومية، سواء ابتدينا بالغذاء أو النشاط البدني لين الدروس والمدارس وأماكن العمل والمجتمع. وأكيد من الأمثلة اللي بدينا نشوفها بالفعل، أنتوا أكيد لاحظتوها، التصنيف على الأغذية، تصنيف نيوترامارك على الأغذية لمساعدة المستهلك على أنه يقارن القيمة الغذائية، وتنظيم الإعلان عن بعض الأغذية والمشروبات، وتغيير طريقة عرض المنتجات اللي فيها غير صحية أو أقل صحة من غيرها، عرضها في أماكن مو بجذابة، واستبدال الخيارات الصحية هي اللي تعرض حتى في البقالات، في السوبر ماركت هي اللي تكون تعرض في واجهة أكثر جاذبية للشراء، وين ما كنتوا في السوبر ماركت أو في جمعية، مثل المداخل أو نهايات الممرات أو حتى نقاط الدفع. الفكرة حلوة، الفكرة هني بعد ملهمة. المنتجات ما تنمنع والاختيار يظل للمستهلك، لكن بدل ما تعتمد على الصحة كل يوم على قوة إرادتنا، خب نساعدكم اللي قوة إرادته ضعيفة شوية، ورح نخفي من أمامكم الاختيارات غير الصحية. يعني أول ما تدخل راح تشوف العين تجذبها الاختيارات وكلها راح تكون صحية. والله حلوة الفكرة الصراحة، حي اللي اقترح هذه الفكرة، العين تاكل بعد. هاي واحدة من الطرق، طريقة عرض المنتجات. بعد الاستراتيجية هذه راح تمتد لين المدارس، شو نوعية الأغذية اللي في المدارس، في مدارس فيها كانتين وفي مدارس فيها مثل كوفي شوب ولا شو، اللي يبيع قهوة ويبيع كروسون، هي في المدارس أشوف عندهم شي تحت كورناتي. فهذه كلها راح تشمل طبعا الهيكل الجديدة الخاصة برفع الوعي والقيمة الغذائية الصحية. لكن بدل ما تعتمد اليوم الصحة بس على قوة إرادتنا، راح يزيد الاعتماد أيضا على البيئة من حولنا. البيئة من حولنا راح تساعدنا ويصبح اتخاذ القرار الأفضل أسهل وأوضح. ممكن مرة اللي يسوي دايت بروحه هو مسكين يسوي دايت والبيت كله يضرب بالخمس ومسكين سلطة. الاستراتيجية تمتد مثل ما قلت لكم للمدارس، النشاط المجتمعي والبنية التحتية، ومع استخدام البيانات عشان يعرفون شو اللي ينجح ونقدر نطوره مع الوقت.
الهدف في النهاية أكبر وايد من علاج المرض بعد ظهوره، أنك تكتشف عوامل الخطر أبكر وتتدخل أبكر، ونساعد الإنسان يعيش سنوات أطول وبصحة أفضل. هذه يمكن تكون الفكرة الأهم. مستقبل الصحة ما يبدأ يوم ندخل المستشفى، يبدأ من تفاصيل الحياة اللي نعيشها كل يوم وكل لحظة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
0: في الإمارات طموحنا ما له حدود والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
8: يلا يلا اجتماع، هيا بنا. اليوم الاجتماع في غاية الأهمية، وحطوا تحت غاية الأهمية 10 خطوط بالقلم الأحمر. اليوم في اجتماعنا خصوصا راح يهم الناس اللي عندهم أبنائهم مراهقين أو بعدهم شباب صغار. في ناس أول ما يتكلمون تسمع لهم حضور، ثقة، اللغة مرتبة، يعرف متى يضحك ومتى يسكت وكيف يوصل لك فكرته. واو، هذه الكاريزما حلوة ما فيها مشكلة، بدنا مفيش مشاكل. المشكلة تدرون متى تبدأ؟ يوم مخنا يسوي اختصار صغير جدا، بدال ما أنا معجب بكاريزمته أنا معجب به هو، بدال ما تعجب بالشخص أنت غالبا تعجب بكلامه وتعتبر أن كلامه صح. حد عنده كاريزما، يعرف يتكلم، يعرف يحسسك بالثقة بنفسك، تعتبر أنت أي شيء بيقوله هو صحيح. خاصة خاص بين يعني المراهقين والشباب لما يشوفوا ناس أكبر منهم علما في مرتبة معينة، فيعتبر أنه هو معجب فيه وكل كلامه صح، كل كلامه صح. وهني لازم نفرق بين شيئين، اثنين مهمين جدا. الكاريزما ما تخليك تسمع أحيانا، المصداقية تخلي الكلام يستاهل أنك تصدقه. صدقوني هذا شيء وايد وايد مهم، خصوصا في هالزمن اللي صارت شخصيات وايد تطلع وتاخذ حيز كبير من حياة عيالنا. يعني قبل كانت الخطورة معروفة، الخطر بيجيك من أي باب، اليوم الخطر ممكن يكون في غرفة عيالك ويا ولدك ماسك التليفون في السرير ومعرض الخطر ياله لين فرشة، لين فرشة عفوا. فانتبهوا دائما ونبهوا عيالكم، الشباب حتى اللي في بداية حياتهم، انك تفرق بين انك تعجب بشخص عنده كاريزما، عنده اسلوب، ومن انك تصدق كل كلامه. الكاريزما شيء وايد خطير على قدر ما هو جميل، تخليك تسمع. اما المصداقية هني هي الاهم. فكر هل ولا تستقل بنفسك ان انت هو اعلى مني، يعني هو يدري اكثر عني. انت ما تعرف، يمكن هو عنده اجندة، يمكن هو عنده مصلحة، يمكن هو متحيز لشيء معين. انت وين؟ فمنتي المصداقية تخلي الكلام يستاهل تسمعه وتصدقه وتبحث بعد اكثر فيه. والاثنين مو بنفس الشيء، ممكن شخص يكون مثقف ويكون لبق واثق جدا من نفسه ويقول فكرة عن أي شيء مثلا، ما بحدد، يقول أي فكرة بس يصرح أنا اختلفت وياها تماما، مثلا يقول هذه الفكرة شيء وهذه وأنا بس أنا مختلف معاها، أنا هذه الفكرة هي اللي أنا مقتنع فيها صح؟ ما تأخذ الحقيقة، سواء كانت حقيقة علمية أو تاريخية أو اجتماعية، من شخص، من منظور شخص واحد. وهني في مهارة مهمة جدا لابد أن نربي عيالنا عليها اليوم. أعتبر أن إذا أنت قصرت في هالشيء، فأعتقد أن أستحق أني أتعاقب لو أنا كنت قصرت في هالشيء، لأن ما في أم في الدنيا ولا في أب في الدنيا يرضى أن كائن شو ما كان ينزع براءة عيالنا أو يوجه تفكيرهم لشيء معين ما ربيناهم عليه، يخالف بيئتنا ولا يخالف قيمنا، لكن هو يروح لأنه انبهر. حبيبي ما شاف، يروح أول مرة يروح الجامعة يشوف أستاذ الجامعة، واو، يعني شو كل شيء بيقوله صح. لا، مو كل شيء بيقوله صح، وهذا واجبي وواجبك تجاه أبنائنا، أن نخليه يكون عنده المساحة الخاصة فيه. تعرفون اللي تكلمنا عنها أول الصبح، الأسانسير مثل أسانسير، لازم تخلي مساحة يكون فيها الحاجز، مو بس للشخص ولأفكاره بعد. ومو نقول لهم لا تسمعون فلان، عشان بتقولهم لا تسمعون فلان بيروحوا يسمعون فلان، انت قولهم لا تسوي هو يسمعها سوي، لا تحط ايدك هني والله تشوف يتكهرب. فما نقول لهم، بعد لازم يكون اسلوبنا ذكي لان العالم تغير، فما نقولها بشكل مباشر عشان ما يعند في مرحلة المراهقة، يكون وايد عنيد عشان ما يعند ولا يتأثر بحد. بالعكس، اسمع دائما منه، لكن خل بين الإعجاب والاقتناع مساحة صغيرة اسمها التفكير. اسأل من وين ياب هالمعلومة، هل هذا رأيه ولا هذا حقيقة، هو يعني يتكلم عن حقيقة ولا رأيه بس. ولو نفس الكلام يعني هذا اختبار. لو نفس الكلام قاله شخص أقل جاذبية أو قاله شخص أنت أصلا مداني لكن قال نفس الكلام، هل راح تقتنع في كلام ما بس ولا لا هذا إنسان أنا مداني ما أحبه فبالتالي أنا ما راح أقتنع أبدا بكلامه؟ وهل كنت بتقتنع بنفس السرعة ولا يبالك وقت أطول ومجهود أكثر عشان تقتنع إذا كنت ما تحب الشخص؟ فشفتوا الكاريزما مفتاح يدخلك على طول لعقل عيالك. واليوم وايد أخطار من كل مكان. اليوم المؤثر ما يدخل بس بيتك من الباب، لا والله يدخل لين شاشة تليفون، شاشة صغيرة، ويسولف مع ولدك كل يوم، مو بشرط بالحديث المباشر ولكن بالمنشورات اللي هو يحطها اللي تجذب الطفل أو تجذب الشاب. عشان شي مسمعين الوقاية الحقيقية مو أنك بس نختار لعيالنا من يعني ندقق أو نعرفهم على ناس يستقوا منهم العلم والمعلومة، الوقاية أن نعلمهم كيف يسمعون، يعني تسمع شيء ما تمرره مرور الكرام، فكر في البيت، فكر في المعلومة، فكر في الكلمة. وبس انتوا شو رايكم، متفقين معاي ولا؟ فترة تقول الكاريزما تجذب الناس لك والمصداقية تخليهم يثقون بك. هي احيانا هو يكون بعده هذه اول تجربة في الحياة ويدخلها من مداخل معينة. نحن ناس بطبيعتنا عندنا قيم والحمد لله مدينين ونخاف الله، فلم ممكن يدخلك من هالباب وممكن يدخلك من باب ثاني. شخصيتك ولازم تكون قوية ولازم تكون أعرف، اسمع الكلام وقارن واستشير أهلك في البيت. وأيضا في دور مهم للأهل أنهم يلاحظوا التغيير، أول تغيير، أبسط تغيير مفروض على عاتقنا نحن أن نلاحظه. شكرا جزيلا، أوكي يعطيكم العافية. أكثر شيء لأن هذا شيء وايد يعصبني، لأن أكثر شيء ممكن في حياتي ينرفزني ويخليني تشرس، يخليني وايد أغضب، وممكن فكرة أن حد يستغل الطفل أو المراهق يستغله لأنه هو معجب فيه أو معجب بكاريزمته فهو ينظر لك قدوة، الثاني يستغل هالشي ويوجه الطفل البريء أو الشاب اللي تو غض نحو أجندة ولا نحو درب مو غريب علينا، مو بعاداتنا، مو بقيمنا. فالحوار مهم جدا، وهذه أكثر شيء صارت خطيرة اليوم في حياتنا بسبب انتشار السوشيال ميديا في كل مكان، واي فاي حتى في كل مكان، ما فيك حتى تسكر واي فاي وتفتح الواي فاي. فباختصار اليوم محضر اجتماعنا، لا أنا هالشي اللي يعصبني يوم أشوف حد قاعد يستغل تفكير الطفل الصغير، يزرع فيه مثلا أنت مو حلو، أنت مشاغب، تعال نسوي هالشي هذا هو اللي صح وهذا غلط. لا طبعا، استمتع بالكاريزما محضر اجتماعنا اليوم، استمتع قدر ما تبغى بالكاريزما، قدر المتحدث الجيد، لكن لا تعطي أحد مصداقيتك كهدية. تفضل خذ، أنا مصدقك، وتسوي لها ورود بعد تقدم له، يلا مصدقك. وسلامتكم، وربي يبعد عنكم وعن عيالكم كل من يمكن أن يكون نقطة تشوه تركيزهم وعقليتهم.

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. nmc للرعاية الصحية. نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
7: في ظرف أبيض اليوم رسالتنا للناس اللي تسوي أشياء جميلة وأشياء حلوة يسووها في حياتنا ويسعدونا، لكن بعضهم يخرب أو يفسد جمال الشيء اللي هو قدمه يوم ينتظر مقابل. كل شيء يتريع عليه مقابل. سألت عن شخص، لا تنتظر أنه يسأل عنك بنفس الطريقة. وقفت مع حد، لا تحسب، يعني أريد أن تحسب كم مرة وقفت معك، كم مرة ساعدتك، وأنت متى ساعدتني، كم مرة أنت لا تخلوا هذا الأسلوب في حياتكم أبدا. إذا قلت كلمة طيبة ما تتريى كلمة أجمل منها، لأن مو كل خير نسويه لازم يرد لنا من نفس الباب. يمكن يرد لك في وقت ثاني مع شخص ثاني وبطريقة ما خطرت على بالك. باختصار، سوي الطيب لأنه يشبهك، مو لأنك تتريى من حد أنه يرد لك. وهذا رسالتنا وهذا ظرفنا الصبح هذا. دائما اخلص كل عمل طيب لوجه الله وانتظر المكافأة من الله. أما البشر أحسن إليهم وتوكل على الله. روحي روحي اغنيه ونرجع عندي قراءه.

0: بين الفكرة والإنجاز قرار، وبعدها يبتدي المشوار. أحلى صباح.
1: مستمعينا حياكم الله من جديد، وبخبركم هالمرة عن بنك الإمارات دبي الإسلامي، وبالتحديد عن بطاقة إمرس إن بي دي نون ون فيزا. هذه البطاقة الإئتمانية أتمت عامها الثاني، واحتفالا بهذه المناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. تقدرون تقدمون طلب الحين وتحصلون على 250 درهم عند الموافقة على طلبكم، طبعا وأيضا في ميزة ترحيبية بعد، تقريبا 500 درهم إيه يوم يوافقون على طلبك تأخذ بعد 500 درهم، يعني التوتل يطلع لك من البطاقة 750 درهم بس هدايا، مجرد ما أنت وافقوا على الطلب 250 خلاص بتستلم البطاقة، يحطوا لك فيها بعد رصيد 500 فوق 250. وهذه البطاقة مجانا نون ون لمدة عام، تقدرون تستمتعون بعضوية كاملة وأيضا تستردون ما يصل إلى 20% عبر منصة نون. وطبعا كل شهر في مفاجآت، في عندنا هني هم كاتبين 3 تذاكر سينما مجانية كل شهر، وطبعا هذا كل اللي قلته بدون أي رسوم سنوية. ولا ننسى دائما وأبدا تطبق الشروط والأحكام. مستمعينا وصلنا لختام مشوارنا وياكم، أنا قريت تحت الهواء مشاركاتكم الجميلة، أيوة قريت تحت الهواء مشاركاتكم الجميلة، شكرا لكم جميعا. بس مضطرين نستأذن عشان في دقات الساعة، في دقات الساعة، فلا لازم نكون على الوقت. إذا نشوفكم باكر على خير، يسعد صباحكم جميعا، وأتمنى لكم يوم موفق بإذن الله. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح، دمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني، ريم مول.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من 6 إلى 7 أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
3: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبو ظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدنيك أبو ظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي

0: بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساسا والقانون حصنا والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: هل أنت من أصحاب شركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا اليوم ويانا
3: أخ منك
1: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
8: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
9: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
8: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
10: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
8: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
10: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
8: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
11: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
12: فخورين بالإمارات.
13: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
12: فخورين بالإمارات.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
0: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومالديفز على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسميا من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
4: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.
5: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر لبلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: إيه؟
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات اف ام.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: أكون مثلك

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزاد عن توقيع اتفاقية مع شركة جينغ دونغا العقارية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد المعمورة. ويتضمن المشروع المتوقع إنجازه في 2028 إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في بداية التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 106 دولارات و14 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 93 دولار و55 سنتا للبرميل.

0: انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4223 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 4257 دولار للأوقية. الخبر الأخير، اختبر باحثون بنجاح ألواحاً شمسية على أعماق تحت الماء كانت تعد في السابق غير عملية لهذه التكنولوجيا، في خطوة قد تتيح تشغيل معدات بحرية لفترات أطول من دون الاعتماد كلياً على البطاريات. وصممت الألواح لالتقاط الأطوال الموجية من ضوء الشمس القادرة على اختراق مياه البحر، وخلال تجربة استمرت ساعتين قرب جزر ويتشو قبالة الساحل الجنوبي للصين. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
1: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو.

وغيرها ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/marriott-bonvoy.

0: الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارة.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات اف ام في كل لحظة معاك.
1: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله. تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي اليوم نحو العاصمة أبوظبي مع افتتاح الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق النقدي العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، وبالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى فريق عمله، وقال سموه عبر منصة إكس: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للإنعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي 11 يوم الخميس الموافق للـ15 من أكتوبر 2026. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة،

0: واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين، والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والمغامرات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: هلا يا هلا يا هلا
1: يا هلا. يا مساء الخير ويا مساء الورد يا منصور، كيف الحال وشو كان الويكند مالك؟
0: الله يا بدور لا تخبرين.
1: لا لا شو الحل
0: بعد
1: سويت؟
0: لا حل لحظة
1: أرجوك،
0: ويكندنا خليجي بحت.
1: الله
0: ايه
1: شو سويت؟
0: استمتعت إنو؟ من مباراة لمباراة، من أشياء جميلة قاعد أشوفها، من فوز لمنتخبنا والفرق اللي فازت، وللي ما فازت وما حالف الحظ نقولها هارد لك، بس لكن صراحة مستمتع.
1: عسى دوم إن شاء الله.
0: هذا العرس الخليجي اللي يجي كل سنتين مرة ويا دوب كلها أسبوعين خلاص ينتهي.
1: يعني هي يبالك أنك أنت الحماس يكون عندك مليون، لأنه ما عندك حل غير
0: سارة. بس شي أخبار بدور؟ أوكي هين
1: بدور شي أخبارك؟ أنا بخير الله حفظت سرور، مساك الله بالنور، مساء الخير يا الجاسي، حياك الله.
0: هلا
1: لحظة شوي خلنا نتفاهم.
0: لا لا لا نتفاهم عندي أنا، ما عبنا عندك.
1: لا لا لا لا
0: أبدا.
1: اليوم أبغي أدخل معاكم بيت العائلة.
0: استوت وانت وين كنتي يعني؟
1: في بيت العائلة.
0: بيت الجيران كنت يعني؟
1: بيت الع... بس أبغي أدخل من باب مختلف. أبغي
0: يعني كيف أدخل... بدي شي مدريشة ترى هو باب واحد،
1: باب مختلف، باب ما شابه هلا.
0: هذه مستوية نفس قطو المطابخ.
1: ايه انزين
0: الله يعيننا.
1: تخيلوا ولد أو بنت تخرجوا، تخرجت الحين من الجامعة، انت ايه. توظفت
0: اوكي،
1: صار راتبك ثابت، ذاك الراتب نور. الطيب
0: هي.
1: اللي بالدولار.
0: بالدولار؟
1: هي نوط ينطح نوط.
0: أنت يعني قسمتي ضربتي طرحتي
1: هي. من بالعملة الصعبة
0: من الدرهم إلى الدولار.
1: هي يعني أنت من ولا شيء كنت طالب تأخذ مصروف من أبوك
0: لو سمحتي. بطاقتك هذه اللي كانت عندي ما أبغيها.
1: هي كنت تشخط الله يرحم، الحين أنت ما تشخط
0: خلاص
1: خلاص. إنزين فجأة صار عندك راتب، صار عندك راتب وصرت على قولتهم تتكلم بالأوكي، والله يرزقنا السرور. ما عندك وظيفة، من وظفك نحن نسوي، عندنا مجموعة وظائف في الفريج.
0: ها
1: هي يمكن بو مهرة أنا ما أقبل إلا باليورو سعر صرفة، ممكن كل واحد وينتهز الفرص. الحين أنت تخرجت وتوظفت، الراتب ذيك الحكية، لكن انت عايش في بيت اهلك طبيعي توك عادي طبيعي، داش لهم سيارة اخر موديل، كاش ماني، حتى ما عليك اقصاد لان راتبك نوطي الطحنوط
0: مثلا،
1: غرفتك موجودة، مكيفك شغال، اكلك موجود،
0: كل سنة وغير ثلاث،
1: ايوة كهربتك تندفع، مايك ما ينقطع، انترنتك شغال، غسيل تشحيم، البشاكير رايحين رادين،
0: شو تبين توصلي له؟
1: كل شيء ما تغير عليك ما عدا راتبك اللي نزل باليورو على الدولار، يعني استغنيت زيادة.
0: لحظة، محل الصرافة اللي خليتيه في راتبي شو بقصته؟
1: هي أهم شيء المكيف، لا إيه. الحمد لله شيء وظيفة دور تقاعد الحين. أوكي اسمع مني الحين، هذا كله موجود إيه. الفرق الوحيد أن أنت صرت أغنى
0: مثلا
1: لأن في راتب
0: إيه.
1: هل من الطبيعي ان الاهل يقولون بما انك موظف وعندك راتب من الشهر الجاي تدفع ماكلة البيت؟ تدفع الكهرباء والماي؟
0: بدور التزاماتي يعني.
1: التزاماتك شو؟ السيارة اللي باب واحد وتنزل
0: يعني
1: تشتري وتسوي حركات؟ لا لا لا لا لا، هل من الطبيعي ان الاهل يقولون بما انك موظف وصار عندك راتب يلا ساعد ابوك ومن الشهر الجاي ادفع مبلغ شهري مقابل سكنك في البيت؟
0: هي ما بتي بهالاسلوب.
1: ممكن يقول ادفع اجار، ممكن يقول ادفع ساعدنا في البيت، ممكن يقول له شيل عن
0: على طول 18 وصلنا خالد، بعدك عندك تحديث القديم نزل الجديد.
1: انا للحين 16، ليش الراتب مكسوس ونافس مكسوس زين وتوه نازل 18؟ ايوه زين. الحين سؤال انا ابغي اعرف يلي تسمعوني مرات افهم، هل من الطبيعي ان الاهل يقولوا لك بما انك توظفت وصار عندك راتب ونحن صرفنا عليك وتعبنا عليك وخرجناك وزهبناك وصرت زينك وانتي صرتي ما شاء الله عليك وصرتي استقلالية وانت صرت ريال البيت ساعد ابوك مثلاً. من الشهر الجاي رواتب العمالة عليك ولا
0: انا اقول لك شيء
1: قولي
0: انت جبتيها باسلوب ثاني صح انا بجيبها باسلوب ثالث
1: يلا
0: الحين ما دام انك انت طبيعيا اشتغلت وصار عندك مثلا راتب مثل ما قلتي محل الصرافة اللي دخل يورو ودولار ويوان وغيره
1: صح
0: المفروض المفروض
1: انا ما ابغى المفروض انا ابغي سؤال اسالهم
0: انت تبغين السؤال
1: انا ما برايك
0: هل بتساعد اهلك او لا
1: هي
0: انزين في ماكلة البيت
1: مو بتساعد هاي بتساعد من كيفك انت انزين. قررت لا احنا نقول هل من الطبيعي انت تشوف ويحق لهم والمفروض والمفروض انهم يطلبون منك
0: لا هم ما يطلبون
1: لنفترض طلبه
0: يطلبوا واجب عليك
1: انت تقول واجب
0: ايه؟
1: خلنا نشوف الناس شو يقولون انا ما اترك حد يطلب انا احط راسي مرفوع وارفع راس الاهل حتى لو مديون ومنتف بعد زين
0: هذا الصح
1: وطن عليكم السلام والرحمة نحن اليوم نبغي ندخل شوي في هالسالفة تعرفون كم شخص هو كان السبب وراء أن بيت أبوه يتم بهذه القوة وهذا البذخ وهذه الرفاهية لأن أول ما تخرجوا عيال الكل وقف مع الأب وقالوا لارتاح أبويا نحن دورنا نحن بنشل عنك نحن بنسوي لك ويمكن حتى يعطون مصرف حق خواتهم الصغار وإخوانهم الصغار
0: تدرين أنه كان عندي ربيع أنا أيام الطفولة
1: هي.
0: والبراءة
1: أنت يا ما أنا ما كنت بدقق لا على الطفولة بس البراءة
0: كنت بريء
1: متى ساعة كم كنت بريء
0: برعم إنزين
1: إنزين يا برعم
0: هذا ما شاء الله عنده أخوان وخوات
1: تمام
0: وكلهم يشتغلون وهو ما يشتغل يا بعد طفل يعني معاي نفس
1: أنت البراءة أنت طفل أوكي
0: نحن أطفال نلعب في الحارة
1: نفسيتي تعبت أوكي
0: ما أدري ليش داش على الحياة ديناصور مثلا
1: يعجبني الطفل اللي بدأ
0: المهم
1: هي تفضل
0: اخوانه كلهم
1: هي.
0: كل شهر هاي الايام يعني هذه الايام يعني تتكلمين ما ادري سنه كم
1: اوكي 2007 لانه طفل
0: هي
1: هي. هي هي مو ببعيد
0: كانوا يعطونه 100 درهم من كل اخو
1: 100 درهم من كل اخو كم اخو هما
0: 10
1: يعني 1000
0: 1000
1: اوكي في ذاك الزمان
0: الالف انزين بهذيك الفتره كانت تساوي
1: 10,000 صح
0: فتخيلي يعني اذا كان الاخو بالطريقه هاي
1: صح ان كل واحد
0: الام والبيت نفس الشيء شالينا وبالطريقه هاي
1: ما شاء الله عليهم
0: فتخيل الولد ما كان قاصر لنا شيء يعني الله يزيدهم والله يبارك لهم عنا ما عاديا يعني ما بس لكن الطريقة
1: هي.
0: يعني لو كانت الرواتب هاي الأيام على 5,000 و6,000 بس يطلع 100 ويعطيها أخوه
1: لأنه ما يبغي يكون
0: عليه مثلا لو 100 ثانية صحيح. أو 200 حق أمه من كل أخو يشتغل وسدوا حاجات البيت وسدوا أمور البيت وكانت أمورهم وايد طيبة فتحسين لا الولد راهي ويمع وصارت عنده مبالغ كبيرة

0: ودرسته وسفرته ويبته ووديته وفصلت له واشتريت له. اليوم ما نساني. في يوم صار عنده راتب وفلوس ألاقيه كل شهر مخصص مبلغ بسيط، لو 5 عيال، لو كل واحد الحين بالرواتب العالية يخصص 1000 ولا 2000، أنت بتحصلينها هذا راتب ثاني
1: صحيح،
0: يغني عن الراتب اللي هو فيه
1: صح،
0: أو يغني الأم أو ماكلة البيت على قولتك، أو أمور ثانية تخص مثلا الكهرباء. حد ترى على فكرة بعضهم يقولت والله فاتورة الكهرباء علي، هذاك والله راشن البيت علي،
1: صحيح،
0: والثالث فواتير التلهونات علي، والرابع يقولت والله اليمعة كلها علي،
1: شلة وايد أشياء من أهلهم
0: ما صرفوا شيء
1: الحمد لله،
0: من غير اللي طبعا جايب أغراض ثانية اللي هي تخص مثلا تفصيل ملابس، خيايط، أمور. هاي واجبات العيال أصلا باتجاه أبائهم وأمهاتهم، ما تقولين إن هم التريام هم يقولون أو يطلبون، أو حتى مثل ما تقولين إن بشوف أنا كم محتاج، يمكن أعطيه يمكن ما أعطيها الشهر ولا لا، لا هالمفروض أنك أنت تسويها.
1: هذه من وجهة نظر منصور يقول لك المفروض أنت تسويها.
0: مرحبا بنت محمد.
1: هل من الطبيعي أن الأهل يقولون بما أنك موظف وعندك راتب من الشهر الجاي عليك مبلغ شهري مقابل مثلا أن أنت قاعد في البيت، إحنا ما قصرنا فيك ساعدنا، مو بلأنهم محتاجين المبلغ،
0: لا،
1: مو بلأنه عقاب،
0: لا،
1: لكن كنوع من تعويد الابن والابنة على تحمل المسؤولية، ولا مجرد مثلا أنت ممكن تمشيها بس إذا قالوا لك ادفع أجار. في ناس بعيالهم ساكنين ببيت أهاليهم،
0: صح،
1: بعيالهم بحريمهم، حريمهم يشتغلون وساكن في بيت أهلها، في بنات ساكنة في بيت أهلها ويا بزوجها وعيالها، صح، في البيت. ممكن يجي الأب ويقول إنزين مقابل يلستكم، يعني ما مستحي يقول لك أجار،
0: ما راح يقول
1: مثال،
0: لأن شوفي الحمد لله هني أهالينا عندهم خير
1: الحمد لله،
0: لكن أنا أقول لك من باب التخفيف، تخفيف العبء، عبء المصاريف، عبء الالتزامات، أنت عطيته دافع معنوي كبير يوم أنك تشيل جزء منه.
1: زين، يعني إذا قال لك خلنا نقول، وخلنا نقول قال لك أنت حين يالس في البيت وعيالك عندنا وزوجتك تشتغل، يا أخي ادفع لنا مبلغ مثلا ساعد، مو بألف ولا ألفين، هو يتكلم عن 10,000 كذا، إنه كأنك أنت قاعد في أجار. هل هذا الشيء ضايق؟ هل أنت تشوفه لا المفروض ما يقولوا لي، لازم أنا بكيفي أحس وأعطي، مو بلأنهم محتاجين؟ هل لأن كلمة أجار مثلا داخل بيت العائلة تحسونها غلط؟ طبعا إحنا لازم نفرق ما بين 3 أشياء. الأول إن الابن أو الابنة يقولون في نفسهم أنا موظف والحين دوري أساهم في البيت، هاي الأول. الثاني الأهل يقولون لا يا أخي تحمل فاتورة معينة ولا شاركنا مبلغ بسيط. الثالث الأهل يقولون من اليوم أنت مو ناوي تحس على دمك فادفع أجار حقنا. هل الثلاثة بالنسبة لكم نفس الشيء، ولا المشكلة أصلا في كلمة إيجار؟ يمكن لو قال الأب يا أخي حط 1500 كل شهر في البيت،
0: عاوني ساعدني،
1: هي أنت تقبلها، لكن لو قايلك حط 1500 أجار، فعليا أنت شو مأجر غرفة ب 1500؟ لا، بس هو مثلا قال لك إياها على مزحة، ولا قال لك إياها صدق يا أخي، قال لك ادفع لي أجار 1500 عنك وعن اليلسة في البيت. هل هذه الكلمة ضايق؟ وهل تشوفون من حق الأهل فعلا أنه لازم إحنا نرد لهم اللي سووا لنا إياه من جميل؟ وهل المفروض اللي أي واحد يتوظف يبدأ على طول يحط بين يعني في باله أنه لازم لازم لازم أنا أدفع مبلغ عشان أساعد أهلي طول ما أنا يالس في بيت أهلي؟ 655-1212 من داخل الدولة، دقوا علينا.
0: خارجها 0971-655-1234.
1: فاصل وراجعين.
2: خمسة دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟

عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض خمس دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: على 600 551 212 من داخل الدولة ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: يا مرحبا يا محمود.
1: يا مرحبا الشيخ، أخبارك إن شاء الله طيب؟
0: خير الله يسلمك.
1: والله أنا جدا حبيت الموضوع هذا صراحة، وصراحة أكيد في يكون في اختلافات بخصوص الموضوع هذا أو بخصوص السؤال لما يجي الشخص من أهله، ففعليا ممكن أنه يأثر على الشخص طريقة السؤال مثل أكيد. ما وضحت أختنا
0: أكيد. أنت أنت شو اللي تفضله، السؤال ولا المبادرة؟
1: هو إحنا المبادرة مجبورين فيها طبعاً. صحيح. أخوي إحنا مجبورين لأن هذه الأهلنا اللي ربونا واللي علمونا واللي صرفوا علينا وما قصروا ويانا أبداً، فليش إحنا نقصروا وياهم؟
0: هل معقولة محمود أن في بعض العيال يقولوا والله أنا مش ملزوم؟
1: ممكن صحيح ممكن يكون، بس هذا أكيد شيء غلط. ممكن يكون، إحنا ما نعرف أكيد كل شيء يصير في
0: أكيد.
1: البيت، بس ممكن. لكن إحنا كشخص، أنا بالنسبة لي صراحة أنا صراحة مجبور، بس ممكن الصراحة لو يجيني مثلا الوالد يقول لي أنت غصب عنك ومجبور وما أدري شو، ممكن تحز بخاطري إن أسلوبه شوي كان قاسي وياي، بس في الأخير أنا مجبور
0: فعلا. لا، وفي من العيال يقول لك أنا مش مجبور.
1: نعم،
0: يعني أنت أبوي، أنت المفروض أنك تصرف علي، أنت اللي المفروض تسكنني، أنت المفروض أنك أنت تعطيني المصروف،
2: أو أنت عندك فلوس. يعني ممكن واحد يقول حق أبوه أنت أبويا مو بقصر أنك شيء، ليش أنا يلس أدفع لك أجار ولا أدفع لك فلوس أساعدك؟ ممكن يقول لك
1: صحيح. بس أنت مثل ما قلتي هذا ممكن اختبار للولد من الأب على أنه يقدر يتحمل المسؤولية. دائما أيوة. الأب يوم يسوي أي شيء أكيد يكون لصالح الأولاد، لصالح مصلحتهم في المستقبل، فأكيد هذا الشيء إحنا مفروض ما نرفضه.
0: هو ما نرفضه نحن، بس لكن أنا أقول لك
1: نعم.
0: هل مجبور أنك أنت تعطيهم ولا مفروض أنك تعطيهم؟
1: أنا الصراحة مفروض ومجبور.
2: مفروض
1: بالنسبة
2: ومجبور.
1: لي أنا أنا أشوف أني مفروض ومجبور. هذا واجب تجاه أهلنا اللي ما قصروا ويانا طبعا. فنعم إحنا مجبورين وإن ما نقصر معاهم مثل ما هم ما قصروا معانا، وحتى لو كان في قصور من أهالينا أكيد ما بيكون بإيدهم أو يعني بيكون خارج عن مقدرتهم، فإحنا بالعكس لازم نعوضهم عن الشيء اللي مثلا نقصنا إحنا. هذه لأهلنا في الأخير
0: أكيد.
1: مستحيل يعني أحد من أهلك بيكون مقصر وياك أو يبغى يقصر وياك، أكيد ما راح يكون هذا الشيء. إحنا لازم مثل ما هم ما قصروا معانا إحنا ما نقصر معهم، وحتى
0: فعلا.
1: لو قصروا إحنا ما نقصر.
0: فعلا مشكور، ويزاك الله الخير أخوي محمود.
1: الله
0: مشكور على مشاركتك هذه الجميلة.
1: الله يزاك
0: الله
1: يحفظكم يا رب.
0: الله يحفظ. فعلا بدور احيانا انا اقول لك اياه، وخاصه في الفتره هذه اليوم صاروا حتى اللي في الخدمه الوطنيه اليوم يصرفون لهم رواتب.
2: اي نعم.
0: انزين، ولو تعتبرها رواتب رمزيه بس في النهايه شو راتب نزل لك مبلغ، هذا المبلغ اليوم في عقليه هذا الولد يقول لك الله طبعا حين المبلغ هذا وصلني بدأ يعيش الأحلام الوردية ويرسم في مخيلات السفر سيارة، تلفونات، الوسائل الترفيهية الثانية، طلعات، ما يحط شيء في خاطره، وينسى الأساس.
2: هي نعم.
0: اللي هو سواء كان في البداية مصاريف البيت
2: نعم،
0: والادخار لمستقبله، أن هذا المبلغ اليوم جاي يسنده يخفف حمل وعبء كبير مثلا على أبوه.
2: صحيح.
0: فهو جالس يفكر في تفكير آخر. فاليوم لا، بالعكس أنت المفروض أنك أول شيء تفكر فيه فكر في أهلك وبيتك، بعدين فكر في مستقبلك، بعدين فكر في رفاهيتك، شو ما تبقى من المبلغ هذا حق الرفاهية، لكن من الأساس غطي مصاريف بيتك على الأقل، على الأقل احتياجاتك أنت اللي كان أبوك سادنهن مثل لبس،
2: اللي كل هو شيء اسمه أكل ومشرب أكل وكل شرب شيء كل شيء
0: أشياء تخدم مثلا غرفتك ليه تخترب مكيف أمور ثانية تبغى تغير تعدل تزيد تحط هذه كلها كانت على أبوك المفروض أنك تخففها. عندنا اتصال.
2: مرحبا. ألو ألو
0: ما أدري وين راح.
2: السلام عليكم. يا مرحبا يا أخوي.
3: جزاكم الله بالخير.
0: الله بالنور والسرور.
2: ممكن تبند الراديو مع الكمر
3: إن شاء الله.
2: منو معانا؟
3: أبو أحمد.
2: حياك الله أبو أحمد. أبو أحمد إحنا سألنا هل من الطبيعي إن الأهل يقولون لك بما أنك موظف وصار عندك راتب وساكن معانا بالبيت شو رأيك لو تدفع مقابل جلستك؟ هل تحس إن هذه الكلمة كبيرة وايد في حقك؟
3: لا طال عمرك ما أعتقد لأن يعتمد على الأسلوب أسلوب الطرح كيف كان كيف وضعك أنت اليوم مثلاً في البيت عند الوالد. فأنا أعتقد أن رب الأسرة مثلاً الوالد مثلاً لو بنتي عندي ساكنة
2: هي.
3: ما بقولها لأن أنا اللي يهمني يعني أن بنتي تكون مستانسة هي وعيالها وزوجها والله يعلم شو الوضع
0: صح.
3: يعني ممكن البنت ما تي تقول والله يمكن ريلها مزنوق أو ريلها مثلاً ظروفها صعبة أن يدفع أو شيء طبعاً الأبو ما بيطلب. فأنا أتكلم يعني عن وجهة نظري أنا ما أعتقد أن الأبو بيطلب نهائيا.
2: إحنا نقول فرضا
3: بيفرح
2: هي.
3: بيفرح إذا حد حط من خاطره
2: أوكي.
3: يعني بيشوفها كبيرة
2: خصوصا
3: لو كانوا عياله بعد بيستانس أكثر وأكثر لأن مثل ما تقولين هذا العشم كان فيه. لكن أنا عن نفسي ما بقول
2: انت الحين لو انت الحين مو يعني مو انت كأب احنا نقول اب يو قال خلاص هو قال او ام يتو قالت نقول لا قدر الله الاب متوفي ولا شيء فالام يت قالت والله عيالي جالسين في البيت معرسين مو بمعرسين لنفترض انهم توهم متخرجين وتوظفوا يو قالوا الاهل خلاص هم قالوا أنا يا عيالي لو كل واحد فيكم يتكلف فاتورة يدفع مقابل يلستة يقول كلمة إيجار يقول كلمة ساعدوني أيا كان الظرف السؤال هل تحس أن ترى إذا زعلوا معهم حق ولا لا
3: المفروض لا ما
2: يزعلون أنت لو قالت لك هالكلمة بتزعل
3: أنا قلت وجهة نظري أنا عن نفسي أول شيء ما بقول
2: لا لا أنت إذا حد قال لك
3: إذا حد قال لي لا
2: يعني أبوك ولا أمك بتزعل ولا
3: لا ما بزعل لأن أنا المفروض الواجب أو مو بالواجب المفروض أنه لازم علي أني أنا أحط أنا أشوف الوضع كيف أو سواء كان الوضع صعب ولا الوضع ما يحتاج لازم هي. أحط وإذا قالوا لي المفروض أنا ما أخذ الموضوع يعني أنه بزعل لكن أني مثلا أقدر الموقف أو أقدر هذه الجماعة ما قالوا لي إلا أنه يمكن سبحان الله
2: محتاجين
3: أنه ممكن عندهم ممكن نعم محتاجين ممكن أنهم بيخفف عليهم شوي أو أنه مثلا رب الأسرة أو الأم مثلا مثل ما قلنا إذا الأبو متوفي الأم تقول حق عياله يا عيالي كل حد منكم يعد شيء انت فلان مثلا الفواتير انت مثلا عندك المير فلان انت عندك مثلا مصروف المشاتير ولا
0: صح
3: اتوقع ان هذا ان شاء الله انه ما في شيء بس عاده انا بعدني وياك يعني ان من رب الاسره ما يتكلم سواء الام ولا الام مستحيل يعني
0: ما هم ما بيتكلمون
3: الالم اللي فيه
0: ايه ما بيتكلمون بس بيفرح اذا بادرت انت أكيد.
2: مشكور
3: يعني بيشوف يعني بيشوف بادرة يعني كبيرة عنده يحس ان التعب تعبه السنين وشقاه
0: ما راح عبث
3: عياله انه ما راح عبث بيحس ان عياله لا زالوا يحسون فيه
0: طبعا
3: يعني هاي كم تسوى يعني.
0: اي والله
2: مشكور الله يطول بعمرك
0: الله يحافظك ومشكور على اتصالك ما قصرت بيض الله ويك طبعا بدور فعلا في نقطة بعد ذكرها الأخ المتصل الحين قال في بعد ترى بشاكير هذا حمل كبير ويمكن رواتبهم تتجاوز يمكن 3000 بالنسبة له كشخص يمكن في سن التقاعد أو تقاعد أو خلص أو يمكن معتمد على وسائل أخرى من الدعم الاجتماعي اللي توصل له، ما تكفي الرواتب هذه أو ما تغطيها من مصاريف ومن غيره. فيوم يشوف الأب ولده ولا بنته ولا أحفاده وقفوا معاه في هذه، هو ما بيطلبهم، هم المفروض أنهم يبادرون ويشيلون الأجزاء هذه من حياته عشان يرتاح ويقول لا والله النعم فيهم عيالي كفوا ووفوا، ما مقصرين شيء وما عليهم قاصر. لكن يوم أنا ما بطلب منهم ولا بقولهم،
2: أنا بقول حق كل عيالي إن ما دفعتوا
0: هذا أنتي
2: يا ويلكم
0: أنا سمنشن.
2: تخيل. حياك الله يا الرئاسة، مرحبا. السعب ومهرة يقول مهما عملت لهم ما أوفي بر الوالدين، ولو كان راتبي راتب شو ما كان. الجاسي بدور من منصور، من أصغر فيكم؟
0: أنا
2: طبعا منصور بلاش، أنا عيوز من أسمل
0: الظهري.
2: مساك الله بالخير. ذيك الأيام كان فل الموتر. بمهرة زس شو يعني، شو خصها الحين في موضوع الأجار يعني؟ يعني أنت داش عرض بالموتر الله يحفظك. شكر أعتقد شي اسمك، مساك الله بنور بنت محمد حي الله. خلنا نشوف من باب الوفاء ورد الجميل تقديم جزء من راتب بشكل دائم للوالدين. لحظة شوي. F1 أهلا أهلا، have a nice day. الحياة حاليا تحتاج المشاركة، فلا ضرر ولا ضرار من وطن. إنزين، يتبارك معاشه يوم يشارك أهل الظاهري. بو مهرة يقول لا ما يضايق، بالعكس أجيب عيالي وأدفع بكل فرح وابتسامة وأعيش جو العائلة وروح المشاركة. هو من ناحية لازم وطني يقول، بس بشرط تكون هالمساعدة أو الإعانة رد الجميل. طلعت ورديت شو السؤال، نتكلم اليوم إنه لو أنت ساكن في بيت أهلك وهلك وقالوا لك ادفع لنا مبلغ ساعدنا مقابل جلستك في البيت، هل بتزعل ولا لا؟ وطني يقول كم الآباء يحتاجون ويمنعهم

0: حياتهم الطلب من عيالهم صح؟ لحظة أنا شفت مشاركات لحظة شوية وين بنحصل بركة الرزق ونحن ما نشارك أهلنا مسؤولياتهم وطن يقول صدقك إنزين من غير ما يقولون أسد كل أمورهم سرور بالعكس طلباتهم أوامر بمهرة أنون ما شاء الله الأجوبة كلها ترد إلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى ما تربينا عليه اللهم لك الحمد عائشة مرحبا فاطمة الزعابي حي الله تعلم رد الجميل للأهل ومشاركة في أمور البيت تعلم أن قبل الله أمك وأبوك يقولون أق أنت مسوي الأق وخالص يعني من الآخر علشان منع للإحراج ومنع من أن الأب طول حياته شايلك والأم كذلك لما يجي اليوم يحسون أنهم عاجزين على سد احتياجاتك وأنك كبرت ترى وايد يحس بالخاطر
1: وفي ناس بدور على فكرة يمكن أمهم وأبوهم توفوا
0: صحيح
1: والأخوان كلهم عايشين في هالبيت
0: هي شيلوا بعض
1: المفروض
0: شيلوا
1: يعني مو بس الوالدين المهم البيت نفسه
0: صح
1: أنتوا كعائلة المفروض أنكم تساهمون في كل شيء
0: صدقت ألو ألو هذا اللي اتصل ما أدري إذا يساهم ولا لا سكر التليفون
1: هذا ما ساهم مع نفسه
0: ما خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم سلطن معاي على إمارات FM

0: موافق
1: ولا معارض
0: ولا عندك رأي ثالث؟ شاركنا من الآخر.
2: وين الذنب ما وحشتك عيني وحنين ما وحشتني قلوب وغنين ما

0: التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر إيأند بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. إيأند دائماً في أكثر، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: يقولكم هوم زراس يمكن لحاملي بطاقات حماة الوطن وفزعة وإسعاد أنهم يستمتعون بخصم يوصل ل 30% على مشترياتهم، فيقولهم تسوقوا الآن ومنحوا منزلكم التجديد اللي يستحقه، وأيضا صحة بعد. تقول لك موسم الإنفلونزا بدأ، لكن حماية نفسك وأحبابك أسهل وأأمن من أي وقت مضى. أحصل على لقاح الإنفلونزا مجانا من أي عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك ولأفراد عائلتك. خذ خطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هذا الموسم. زوروا أقرب عيادة من عيادات صحة واحصلوا على اللقاح مجانا لتبقوا بصحة وعافية طول الموسم.
2: عسى دوم بصحة وعافية إن شاء الله. واليوم نحن نتكلم عن موظف ولا متزوج ساكن في بيت أهلك، هل تدفع إيجار؟ هل من الطبيعي أن الأهل يقولون بما أنك موظف وعندك راتب من الشهر الجاي لو سمحت ما عليك تتكفل مبلغ شهري مقابل سكنك في البيت؟ عاد أنت شو تبغي تدفع تصليحات، فاتورة، رواتب، اللي هو مو بلانهم محتاجين المبلغ ومو بعقاب، لكن كنوع من تعويد الابن والابنة على تحمل المسؤولية.
1: صح.
2: وقلنا خلونا نفرق أول شيء بين 3 أشياء. الأول الابن يقول من نفسه أنا موظف والحين دوري أساهم في البيت. الثاني الأهل يقولون لا تحمل فاتورة معينة وشاركنا مبلغ بسيط. الثالث الأهل يقولون من اليوم عليك إيجار شهري.
1: من اليوم
2: الحين الثلاثة بالنسبة لكم نفس الشيء ولا كلمة إيجار هي اللي ضايق؟ يمكن لو قال للأبو 1500 لو تحط بس حق ماكلة البيت كل شهر عادي عندك، لكن لو قالك 1500 إيجار أدري بتتحسس،
1: أو أن يفرضها عليك بطريقة ما بأسلوب ما،
2: وإذا رفضت يمكن أبوه يفرضها
1: أدري بس هو ياخذها بباب الكلام.
2: هي متحسس يعني هي. أحس عادي الكل لازم يشارك ومو بلازم حد يقول من نفسه. تمام يا حرف الأم. فاطمة الزعابي مساك الله بنور والسرور.
1: فاطمة ما أدري شو هي، خافية نفسها، هي تدري، هي ما أدري شو، ما أدري وين اللي عطيتيني صدقين فاطمة.
2: مهرة تقول ودي انفصل الصوت واسمعها بصوتكم. ليش ليش مهرة شو تعلى بالك أم كلثوم؟ ترى منصور
1: لو سمحتي.
2: شو اللي لو سمحتي؟
1: لا لا لا لو سمحتي
2: دفعك يا جار. شارك أهلك على قد استطاعتك في التعاون بركة ويخفف الحمل. فاطمة تقول
1: إيه المفروض.
2: علي بر الوالدين، تعطي والدك وامك الله يزيدك حتى لو عندهم فلوس. صح. زين غن لها أغنية لين اليوم لأن تبغي منهارة.
1: لو وجه مكسرة ميادي في حين أغني لها يعني، ما حتى جمهوري اللي في الأوبرا كلهم بعد
2: تذاكر خالصة سولد أوت التذاكر الله يحفظك.
1: من زمان
2: أقول تدفع أنت ولا ما تدفع؟
1: شوفي يوم حزتها بتقولي الله يخليك تذكرة يمين يسار حتى لو من باب هذا
2: في برنامج الفريج سكنت في بيتي ببلاش قاعد في الملحق.
1: هذاك في الفريج
2: ريال ما دفعت الحين بتدفع. شوف أصحاب الرأي هذا ممكن يقولون ليش لا عادي بدفع. الشخص صار موظف وعنده دخل وفي يوم من الأيام بيطلع ويستقل، الحياة خارج بيت الأهل فيها إيجار فواتير والتزامات شهرية. صح. فبدل ما يعيش سنوات وهو متعود أن راتبه حقه كله من البداية، أول ما ينزل راتبه يتعود أن أبوه وأمه يعلمون على الالتزامات أو حتى يعطي إخوانه مصرف يا أخي ساعد.
1: فعلا.
2: فبدل ما يعيش سنوات وهو متعود أن راتبه حقه كله يتعلم، وهني ممكن يكون المبلغ رمزي وتعليمي أكثر من أنه يكون إيجار أساساً. سؤالي لكم وانت أولهم، هل

0: الشخص اللي يعيش مع أهله بعد الوظيفة لازم يتحمل جزء من المصاريف من وجهة نظرك؟ قال الأبو ولا ما قال؟
1: مفروض أنه يتحمل.
0: وإذا نعم شو الأفضل؟ مبلغ شهري ثابت من وجهة نظرك؟
1: هذا المفروض.
0: ولا فاتورة معينة يدفعها؟
1: على حسب الاتفاق وتشوف الاحتياج الأكبر.
0: ولا يساهم وقت الحاجة يوم يحس أنه معصلق الموضوع؟
1: لا لا لا، يشوف وين اللي أصعب شيء على الأبو وأكثره.
0: هي وأكثره هو يسده. هاي من وجهة نظر منصور. أنتوا شو تقولون؟ هل الشخص اللي يعيش مع أهله بعد الوظيفة لازم يتحمل جزء من المصاريف الحياتية؟ وإذا نعم شو تحسون؟ شو يسوي؟ يدفع مبلغ ثابت شهريا؟ يتكفل بالفواتير؟ ولا يساهم بس وقت الحاية؟ شو بالضبط؟ أبغي أعرف، أبغي رأيكم مستمعينا على الموجة الصح، وبنشوف شو في خاطركم وشو ممكن تقولون.
1: أنا أدري، بس لكن قبل لا تطلعين فاصل خلينا نأخذ هالاتصال.
0: ألو،
2: هد
1: هدى،
0: حيا الله آن.
2: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام. آن لازم تساعديني.
0: دفعين لجاهد.
2: عيوني لجاهد. عيوني
1: لجاهد. ما تقصرين.
2: اللي بمخباي بمخباك.
1: كفو عليك.
0: سؤال كم في مخباك؟ هني السؤال.
1: أبو راية راضي إن شاء الله. إن شاء الله ربيتين، ما الأول ما المقصف.
2: منصور يعرف كم في
1: المخباية. لا حشو والله ما أعرف.
2: أنت عاد
1: سيارت قلت لك ربيتين حق المقصف. سندويتش وعصير.
2: زين زين.
1: إيش أخبارك؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
1: عاد أنت حن ما نكلمك في الموضوع، أنا عارفين أنت أصلا من دون ما تتكلمين سادة الحية كاملة.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: أنا من وجهة نظري أن الواحد يحط مصروف شهري.
1: هي.
2: يجزع في كل شيء، يشارك في دفع يعني أشياء ثانوية مثلا ماكلة، أي شيء طلبوه، أي شيء موجود ناقص، يعني أنه هو يكون الحين ياخذ الدور بدال الوالدين.
0: لحظة، ليش يضحك؟
1: أضحك على أم مهرة يوم قالت ربيتين ها مال أول، الحين عشرة ما تسد في المقصف.
0: هي على فكرة أقول لك شيء آن. أيامنا درهمين.
2: هي والله.
0: وتردين يمكن ما تغدين لك ماكلة
1: في نص حطها يجمعها.
0: ومرات والله العظيم صح إنه ما تشترين في درهمين على درهمين. وإذا الأبو هي وإذا أبوك ولا أمك عطوك خمسة، والله أنت من أغنياء البلد.
2: إنزين.
0: من عيال البلاد، عرفت إن أنت وإيلون ماسك خمس دراهم. إنزين أوكي تمام. والله العظيم إن هالأسبوع تحديدا يوم الأحد أمس جتني حصة بنتي، كانت تقولي عندك 200؟ قلت لها ليش؟ كانت تقول حق المقصف.
1: 200؟
0: قالت إيه فور وان ويك.
1: وان ويك بعد 200؟
0: هي يعني ما فهمت، قالت شو وان ويك؟ زين ليش 4 أيام في الأسبوع تروحين المدرسة، كيف وان ويك؟ يعني ما فهمت. قالت إيه تدفعين لأن المصرف وما أدري شو يسوون، ياخذون من هاي المشين اللي عرفتي اللي
2: طالع.
0: ايوه ما كنت اقول اسمها بالانجليزي احتراما للغه العربيه.
1: صح؟
0: لا ما يخص عشان تقول
2: الاجهزه الذاتيه. الخدمه الذاتيه.
0: ايوه الخدمه الذاتيه. فيعني صار الصرف عالي مع اليهال بطريقه عجيبه. هذول يوم يكبرون تدري ايش بسوي فيهم؟ مو بأجار بدفعهم. صبر علي حتى ماكلت البيبي الجديد.
1: انت من تضاريس وجهك اللي اشوفه انت وهم كبار، انت اللي بتصرفين عليهم.
0: لا لا، اعتقد ان فعلا فعلا في اوقات احنا بحاجه ان احنا نساهم في مع الاهل. بس انت قولي لي، هل تحسين مبلغ ثابت، ترتيب فاتوره معينه، شو بالضبط من وجهه نظرك؟
2: ترى اقول لك كلهم هذيلا.
0: كلهم
2: ايه. انا عن نفسي كلهم هذيلا، في راتب ثابت، في اشياء من يعني يخترب شيء تصليح ولا شيء ولا صيانه ولا هذا قمنا بالواجب، ماكله ما ماكله وهالاشياء انطلبت، الوالده مو موجوده دفعناها. يعني شالين عنها الحمد لله.
1: ترى انا واحد من رعاياك. ها انتبهي،
2: انت قلت لك في عيوني.
0: مشكور الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
1: تسلمين يا آن.
2: يا مرحبا.
1: رد السلام. الله يحفظك.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اقتحم نحو 300 مستوطن صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا طقوسا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريد هو إبرامه، مضيفا أن الإيرانيين بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا. وأضافت أن الهجوم استهدف أيضا بنية تحتية للطاقة ومراكز بيانات ولوجستيات أوكرانية فضلا عن مطار عسكري. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 3900 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة بفيروس إيبولا منذ تفشيه في البلاد. وأكد تقرير صادر عن معهد الصحة العامة أن هذا التفشي بات الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ البلاد متجاوزا عامي 2018 و2020. أصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من الإعصار نولو على طول الساحل الرئيس للمكسيك، والذي يتحرك مبتعدا عن جزر هاواي ومتجها نحو شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: شفت يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا بكل اللي موجودين وكل اللي قاعدين يسمعونا عبر أثير إمارات اف ام وبرنامج من الآخر. يا مرحبا يا كسرة، يا مرحبا طبعا اللي قاعد يتكلم ويبغي يسمع أغنية منصور يا منتخبنا. طبعا كلنا نحتفل في منتخبنا وتسمعها الأغاني إن شاء الله على مدار الساعة على كل إذاعاتنا وقنواتنا إن شاء الله.
1: نقول ألو
0: حتى قبل المباراة.
2: ألو هلا،
0: يلا حيا.
2: الله يحييكم ويسلمكم ويبجيكم، ودائما إن شاء الله الابتسام اللي عيوكم ما تفارق.
0: آمين آمين آمين يا عاشق الوطن.
2: الله هي تحياتي للأخت بدور ولك اللي طول عمرك
0: يا مرحبا،
2: هي إعلامنا المميز شو أقول لك يعني اللي صوته يوصل للعالم.
0: آمين. شو أخبارك يا عاشق الوطن؟ طمنا
2: عليك. حبيبي دام إنه في دار زايد بعد لا تسأل عن الأخبار.
0: تعرف شو اليوم موضوعنا؟
2: أبوي
0: الله يحفظهم يا تعرف شو موضوعنا اليوم؟
2: لا خبرني من فضلك عادي. أنا
0: هذا هذا هذا هذا أكثر موضوع يمكن أنت عايش فيه، مو بعشان والله بزر. انك انت يعني كبير في العمر ولا بالعكس قدرك وقامتك. اليوم عيالك
2: نعم
0: اشتغلوا الله يحفظهم ويسر امورهم وتزوجوا، لو عايشين معاك في البيت
2: نعم
0: هل ملزومينهم يصرفون معاك؟
2: لا ولا قرش قسما بالله خالق الكون، من يومهم في المدارس لين درسوا لين اشتغلوا.
0: بس لو صرفوا بتفرح ولا تحزن؟
2: صرفوا كيف؟
0: ان شلوا ماكلة
1: يعني
0: البيت
1: تكفلوا في ماكلة البيت فواتير مثلا.
2: انا عندي مبدأ يا بدورة، ما ادري ما احب اني ما زلت انا حتى الان اعطيهم، يعني انا ما احب شيء صدق. شوف كل انسان في الحياة مبدأ
0: اكيد.
2: انا هاي النظرية ان ولدي ولا احد مقاربي يشتغل عنده راتب اخذ عنه لا يمكن لا يمكن.
1: انزين من وجهة نظرك طبعا البيوت رواتب الدخل عندها مختلفة، وفي ناس يمكن ما عندهم رواتب فيقول لك انا من حقي ان انا كبرت عيالي اريدهم يساعدوني في البيت.
2: اكيد.
1: انزين هل الشخص اللي يعيش مع اهله بعد الوظيفة يعني من صغير لين كبر لين توظف نقول ما عرس بعده وما شاء الله صار عنده راتب كبير، هل المفروض أو لازم يتحمل جزء من مصاريف حياته؟ وإذا نعم إجابتك نعم، أنت تحس أنت كأب اليوم شو تنصح هالعيال اللي ببيوت الناس؟ هل مفروض يساعد هلا يعطيهم مبلغ شهري ثابت ولا يتكفل بالفواتير ولا مثلا يدفع هو رواتب العمالة اللي موجودة في البيت ولا يساهم بس لما يحتاجون يعني؟
2: نعم طبعا الإجابة نعم 100% والله سبحانه يا الجماعة. شوف طال عمرك شوفي أحلى شيء يعني تحس الأم والأب إن أبنائهم من نفسهم سمعتي كيف
0: يجون
2: يكافئون أهلهم يقولون والله أنتم كبرتونا وسويتونا ودرسنا والحمد لله، فإحنا واجب علينا إن نحن نشارك لكم حتى نشارك وياكم حتى لو كان الأب والأم مكتفين. هذا شيء طيب وشيء جميل طال عمرك يعني.
1: نعم.
2: هذا شيء جميل ومحبوب من الله سبحانه وشيء يعني يرتاح منه نفسيا والأم والعائلة كلها، والمشاركة طيبة ترى
0: فعلا. مشكور يا عاشق الوطن، والله لا يحرمنا سماع صوتك الجميل.
2: ولا
0: هذا.
2: يحرمني إن شاء الله سماع صوتكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
0: تسلم، الله يحفظك يا رب.
1: إنزين في وجهة نظر ثانية غير الأولى. الفريق الثاني يقول ليش نحول بيت العائلة إلى علاقات مالية أو أن الفلوس اندخلت بيننا تسوي مشاكل أكيد. فالابن أو البنت مو بمستأجرين، يعني هم مو بياين أجار، اليوم تقول لي أدفع مقابل غرفتك باكر بنحسب عليك كهرباء وأكل
0: صح.
1: بيت العائلة دايما لمعنى مختلف، طبيعي جدا أن الإبن لما يكبر ويشتغل ويساهم ويجيب للبيت ويعزم أهله ويشتري أشياء من نفسه، لكن الإلزام بمبلغ مقابل السكن يمكن يغير شعوره تجاه البيت. هاي الناس الثانية يقولون،
0: والناس الأولى

0: الناس الأولى قالوا إن المفروض يتكفل بفواتير وإلى ذلك، يعني كل واحد ورايه. فالسؤال هني، هل المسؤولية لازم نتعلمها عن طريق أنا ما بكون إنسان مسؤول إلا إذا دفعت بيزات حق هلية، ولا في طرق ثانية كثيرة تعلم الشخص المسؤولية؟ أنا من رأيي لازم يدفع حق أهلة، ومن هني يتعلم المسؤولية. كوني أنا
1: توج كنتي قبل دقيقتين
0: قلت لك بخلي العيال يدفعون. هي بس خلي كبرون، ما بعد
1: حتى الشيء اللي شاريت أشارت لنا من يومين،
0: هذا أول واحد يتكفلون فيه أخوهم. هي عادي شوي يبون الأكل وكل شيء، يشتروا لك قفص بعد.
1: أنا ما حددت، انت اللي حددت.
0: لا لا لا، هي انت الحين على بالهم الحين
1: لا تعززي لها يا كسرة، لا تعززي لها، وانت مو فاهمة ايش السالفة.
0: بينكرون بعدين اخوهم الصغير.
1: والله العظيم.
0: والله عادي بعد هاي بركة بركة، انت قاعد ترحم
1: حيوان.
0: لا صدق، يعني انا اشوف ابوك امك يدوب وانتو كبار وصرتوا تسدون الحاية كاملة، ليش ما تقول حق ابوك ولمك اذا بيتكم اجار لا تدفع الاجار انا دافعه؟ اذا ابوك قاعد يبني داخل البيت بيكبر بيوسع، ابويا انا بكمل مع المقاول بدفع له. راحت عاملة بتجيب واحدة ثانية، ابويا انا بسد عنك هاي البيزات لان المكتب ياخذ وايد انا بدفع. عندكم ثلاثة اربع عاملات مثلا ولا دريول ولا انا بسد عنك انت لا تكفلت وردي في الهاي بتاد، دفعت حق اخويا حق اختي الصغيره انا بكمل، او انا اعطي مصروف حق اخواني الاصغر.
1: هي
0: لا تشيل الشيله هذه، والله لو راتبك 2000 درهم ما تعرف كيف يتبارك،
1: ولا بيتبارك.
0: هي
1: وبتحصل فرح وبتحصل كميه امور انت في غنى عنها من المشاكل راحت.
0: ترى جد أنا أقول لكم هالشي من والله العظيم، يعني من تجربة، شي غريب يصير، الراتب ما يخلص، ما أعرف ليش، فعلا فعلا الراتب ما يخلص إذا أنت ساعدت أهلك، شي وايد غريب لدرجة يعني أنا أقول لك من واقع تجربة، أنا أتكلم عن نفسي، كنت دايما أتخيل أن يوم بكبر أول شيء بسوي بشارك في البيت، أحس إنه بيتنا، هي لازم أدفع لازم أسوي. فأتذكر أول راتب أخذته في 2009
1: شو صار فيه؟
0: لا تشوف سرفست الكل وشي قاعدة زعيمة بنص الصالة بصدر الصالة.
1: مرحبا يا ريم.
0: إنك أنت تجلس شي زعيمة بصدر الصالة،
1: ليتني كنت موجود
0: وتقول ترى أبوكي خاطفة، أبويا سوري بس يعني ترى تعبلت أنا سويت، لا تسوي. فأبوك يعطيك نظرة
1: من متى
0: انزين يروح الحين الأم تخاف، بس حبيت أقولك إن أنا أصلا دفعت رواتب لها، تعرف النظرة أول أيام هم متعودين،
1: أعرف
0: شو تبين رازة بويهج، أمورنا خاصة ليش تسوي؟
1: لا داشة بكشختك وشنطتك معاك
0: وحطري عريل
1: بعد
0: صدر الصالة وأطول قهوني دافع فلوس. انزين ليه ما هي وقت كان أبوي أتذكر الله يعطيه طول سمعه قال شوفي شنتي شو بلاش مو مصدقة أن عند راتب. قلت لا بس يعني أنا قلت أنها ساعد، قال ترى انت قاعد تساعدينه بس ما تذلينه، ليش شي قاعد رايحه راده رايحه، اقول لك ترى انا سويت، مو بصدقه مسكينه توني يعني
1: مو بهالدرجه،
0: ما علي طفله طفله.
1: منو انت
0: في 2009 مو
1: لا ما قلت
0: انبلى توني اول راتب طفله،
1: مو طف انت مو طفله،
0: والله كنت طفله طفله
1: لا لا لا.
0: انبلى بعدين صرت كبيره، صرت الحين أسولي
1: سولي أحطولي نفس الشيء ما تغير زي من قبل.
0: فوالله العظيم يعني في هذا الشيء سبحان الله، دائما أبوك مقتدر مش مقتدر هذه مش منافسة، هذه بادرة منكم أنتو، أن أول شيء ما تحسس. أنا وايد كنت أسمع ناس يقول أنا مضايق من أبويا الحين عاد فجأة طلب فلوس يباني عشان أنا وحرمت ياسين في البيت. نعم تتحسس، نعم
1: زادت
0: كبارك
1: مصاريفكم.
0: أيوة كبارك بعد بيربيك وبيربي عيالك، ما يصير
1: والله.
0: أنت دورك الآن أنك أنت تقوم بواجب الوالد والوالدة، يا أخي خلوهم يروحون هاواي يستانسون، بس

0: كان البيت والله مو ب10,000 والله نكثر. تخيلهم 5 ولا 4 ويايبين حريمهم وعيالهم تمام؟ وعيال وكل واحد يايب له 3-4 يهال ومع دريوليتهم والعاملات
1: من غير البترول
0: من غير البترول. نعم نعم اطلع ابني بيت برا وتركه لهالبيت ما في لحل تاني.
1: مرحبا عليك السلام.
0: اذا بناخذ فاصل وبنتواصل معاكم. قولوا لي هل المسؤولية لازم نتعلمها عن طريق دفع مبلغ للأهل شهريا ولا في طرق ثانية عشان نتعلم المسؤولية؟

0: أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي. يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام. طبعا أم خالد أنت يا في الوقت الضايع تطلبين أغاني، لكن إن شاء الله نوال الكويتية بتلبي لك إياها بدور إن شاء الله إذا لحقت اليوم أو باكر، تمرين أمر. أما بخصوص اللي قاعدين يراسلون ويتكلمون، شو اسم الفنان تقول لك فاطمة؟
1: سعد الفهد.
0: إيه
1: مد الفرقة. بما أن اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن أن شو دور الأبناء في أن يردون الجميل لأبائهم في مسألة أن يدفعون مبالغ مالية للمساعدة في البيت، وحتى لو الأب أو الأم طلبوا وقالوا خلنا نقول أنهم كبار بالعمر ما عرف وقال لك يا أخي ادفع أجار، لا تتحسس من هالكلمة ولا تزعل، لأن منطقيا أنت مش من حقك نهائيا أنك أصلا تزعل. صح. هذا أبوك وأمك اللي يعني ما عرفوا إلا هذا المصطلح إنه يقول لك إياه، ما يقدر يقول لك عطنا مساهمة منزلية شهري، ما راح يقول لك كذي، بيقول لك يا أخي ادفع إيجار مقابل جلستك.
0: يعني على الأقل
1: أنت فهمها، أنت عاد أنت مبحث عدمك صار لك مدة،
0: ما بيقولها الأب إلا إذا كان وصل لمرحلة خطرة من الميزانية.
1: صحيح. هل نحن أحيانا نرفض الفكرة بسبب اسمها ولا بسبب الفكرة نفسها؟ أنت مع أو ضد أن أول راتب بعد الوظيفة المفروض الشخص يساهم في البيت، بيت أهله نقصد، ومع أو ضد أن المساهمة الأفضل تكون اختيارية مش إلزامية؟ ناس يقولون لا أنا أمي وبوي ما يصير يقولوا لي أنا من كيف يا بعطي.
0: أكيد
1: أنت سرحان في شو، في الميزانية؟
0: في الوقت.
1: لا بعده
0: بعده
1: متأكدة.
0: إنزين مش عن الميزانية بدور، لكن فعلا ترى اليوم هم لهم حق، مثل ما أنت لك حق في يوم ما، هم لهم اليوم حق.
1: صحيح.
0: أنك أنت تفرحهم، طيب خاطرهم، تخفف الأعباء عنهم، وفي نفس الوقت بعد يا جماعة الخير اليوم الأب والأم والله ما يبون منك أي شيء غير أنك تعيش بحب وسلام وتمر عليهم وتزورهم.
1: صحيح.
0: ولا محتاجين منك درهم، لأن ما عندهم شيء يصرفونه غير مستلزمات البيت اللي هم متعودين عليها في كل سنة وكل شهر. فيوم بتمر عليه تقدم له شيء، تسوي له شيء من طيب خاطرك، ترى هالشيء تأكد أنه راح يفرحه. بعض الآباء يقول لك أنا مو محتاج يا ولدي.
1: صح.
0: بالعكس قل له هذه مو بعشانك، بس ها يمكن شيء يقصرك،
1: مو محتاج يحطها في التجوري. إذا
0: ما تدري
1: متى يتحول الإنسان داخل أسرته من شخص يعتمد عليه إلى شخص ما يعتمد عليه ويعتبر ضيقة على أهله. أنت صح. فكر وقول موظف عندك راتب عايش في بيت أهلك، هل تشوف من الطبيعي تدفع مبلغ شهري للبيت أم تقول أساهم من خاطري؟ نعم، لكن هم يجبروني؟ لا. وصلنا معاكم للنهاية، شكرا لك يا منصور، يعطيك العافية. لنا لقاء يجدد باكر بقضية جديدة، تابعونا
0: باكر.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات، بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح، لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.

إيه. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/mariotbonvoy.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: وقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغاية تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

喜び。モンボドビダラドビ。تسمعون على التردد 95.3

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تشهد العاصمة أبوظبي الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي للصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، وبالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: رسالة إلى فريق عملي القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا، تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم، تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير، لمن كرسوا حياتهم لإسعاد الناس وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان ورفعة الأوطان ودفع المسيرة نحو الأمام، إليكم أوجه هذه الرسالة. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، واطلع سموه على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين. تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة من 16 إلى 22 من نوفمبر المقبل. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
7: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
8: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: مساكم الله بالخير هالإمارات وكل حد يسمعنا أكيد من أي مكان. شخباركم؟ شعلومكم؟ كيف كان يومكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وتكون علومكم كلها بخير. يا مرحبا في برنامجكم ويانا، المكان اللي دائما نلتقي فيه، نسولف، نضحك، نختلف، نتفق، والأهم من هذا كله إن نكون ويا بعض. أنا وياكم بدور أحمد وبكون في ساعتين غير شكل، ساعتين فيها السوالف، فيها المواضيع، فيها تقولون هي والله صارت لي. إذا كنت السوق، إذا كنت في الدوام، إذا كنت يعني تتغدى، تشرب قهوة، تشرب شاي، أو حتى قاعد تتريح، حد يرد عليك في الواتساب، خليك ويانا، لأن اليوم ما بنخلي أي حد يقول ما عندي سالفة، كل السوالف عندي وبشارككم إياها. ولا تنسون أكيد تشاركونا عبر التيك توك وتعطونا رأيكم أكيد وسوالفكم، تعطونا تجاربكم، لأن دائما وأبدا البرنامج دوم يحلى معاكم ويحلى وياكم، وكل اللي يصير أكيد في هالساعتين هو ويانا.
1: دوم موجود طيفك معي يا حلو لره.

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا
1: على التيك توك. يسعد مساء الجميع، ويسعد مساء اللي تابعنا ويسمعنا وحاب يشاركنا وحاب يسولف ويفضفض ويلعب ويتحدى ويقول رايه ونسمع تجربته من خلال اكيد التيك توك على امارات اف ام. يا مرحبا وسهلا، وخلونا نبدا وياكم

صراحة. سعد حياك الله. يلا خلونا نروح لفقرة ويانا التحدي. وصلنا لفقرة اللي نختبر فيها السرعة البديهة، واليوم تحدينا غير. ليش يا بدور التحدي غير؟ سمعوا معاي هالتحدي. التحدي يقول بعطيكم كلمة باللهجة العامية وباكم تحولونها للغة العربية الفصحى. صعب؟ سهل؟ شو حبيتوا التحدي أبدا؟ وسامحي يلا، إذا حبيتوا التحدي قولوا لي يلا نتحدات. كلمة أقولها باللهجة العامية وانتوا تحطوا لي إياها باللغة الفصحى. يلا نشوف فيكم منو أستاذ اللغة العربية ومنو يحتاج إنه يراجع القاموس. لعبتي الفصحى تحدات أمس 17. أوكي يلا، 1 2 3 ركزوا وياي ونبدأ التحدي. التحدي الأول يقول لك أبغي، شو معناها باللغة العربية الفصحى؟ أبغي. خلكم سريعين. رشا ما حد عرف لحين؟ هيا بنا. ما حد عرف؟ لحظة، أول إجابة يتني من H7. حلوين. أرغب، أريد، محتاج. حبيت. إنزين يلا نروح للتحدي الثاني. والله عمر أول كومنت وصلني من H7 الصراحة، ما أدري عاد أنت تفاهموا ويا النت والإرسال وهالأمور كلها. التحدي الثاني الكلمة العامية هي أقول ولا لا؟ لا بما أنكم متحمسين خلونا نسمع الأغنية وأرجع ويانا تحدي.

0: اليوم شي جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية. واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
0: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.
5: اشتقت لكم واشتقت اكيد للتواصل الجميل والحلو عبر الاستماع للاذاعه وبعد على التيك توك. نكمل ويانا التحدي دان حياتك الله. نكمل التحدي. مشعل عليك السلام والرحمة. مشعل من الكويت صح؟ يلا جاهزين. اللعبة تقول بعطيك كلمة بالعامية وتحول لي إياها للغة العربية الفصحى. تسمعني أكيد ودك تشارك، ودك تجاوب، ودك تكون موجود وتقول هذه الكلمة باللغة العامية الفصحى على التيك توك. حي الله وين ما كنت يا مشعل. يلا سهلة أكيد. كلمتنا الأولى كانت أريد وأتوقع أنها سهلة. نجم حياك الله يا مرحبا. الكلمة الثانية تقول الكلمة الثانية تقول تريق هي الكلمة العامية، شو معناها أو كيف نقولها باللغة العربية الفصحى؟ الحين بتشوف إجاباتك. يلا ها تريق. لا لا لا لا مش فطور مش فطور. لا لا لا لا لا لا فطور صباحي. شو انتظر مرسال؟ لا شو هالكلام اللي لا مش احتسي الفطر. لا لا مو بفطر. باللغة العربية الفصحى ما تنقال افطر. لا فطور الصباح لا تري موبتي. اكتبوها صح سموحي. يلا لا لا ما حد الى الان عطاني اياها يعني بريكفاست. غششيني في الديتد من زايد. يعني اكتبوها صح. لا مش ريوق مو بريوق. لا بريكفاست. لا لا نجم مش بالانجليزي. لا مرسال. عليكم السلام والرحمة. لا لا معقولة ما تعرفونها؟ تريق شو معن يعني كيف تنقال باللغة العربية الفصحى يا جماعة؟ لا مش بس تناول الفطور، لا أنا اللي فزت. ولا حد كتبها بالشكل الصح. تنقال باللغة العربية الفصحى تناول وجبة الإفطار. ترويقة لا. يلا خلونا نروح للجملة الثالثة. لا ركان طبعا لا. يلا خلونا نروح. لا ما في قربت، ما شيء تناول الفطور، ما في ما في ما في شيء باللغة العربية الفصحى اسمه تناول الفطور، اسمها تناول وجبة الإفطار بعد مو فطور. يلا خلونا نروح لأصعب شيء. يلا الجملة تقول، اسمعوا الجملة، بقصر على صوت الموسيقى عشان تسمعونها لأن الجملة شوية طويلة، أبا شوية أصعبها عليكم. لحد يختصر. لحد يختصر. يلا الكلمة أباكم تحولوا لي إياها للغة العربية الفصحى. الجملة هذه وليست كلمة، أوكي؟ جملة مثري ما عليه، هو يعني علمكم صح بس يعني شوية أنتوا لخبطوا. يلا الجملة عبارة عن التالي: أنا وايد تعبان وأبغي أروح البيت وأرقد شوي. أنا وايد تعبان أبغي أروح البيت وأرقد شوي. حطوا لي اياها باللغه العربيه الفصحى. يلا اخر تحدي، بعد ما بسهل لكم كله. يلا انا جم اضحك بس جاوب. انا وايد تعبان وابغي اروح البيت وارقد شوي.

ماشي ولا النت معلق ولا شو؟ أنا جدا متعب، أريد الذهاب إلى المنزل لأخذ قسط من النوم. هذا كومنت مشعل. بن زايد نسيت الجملة، إنني تعبان كثيرا، أريد أذهب، أريد أن أذهب. غلط، أنا منهم من التعب. رأي الشور مس الورد. أنا متعب جدا وأريد العودة إلى البيت لأرتاح قليلا. الله عليك، غلط. الله عليك يا غلا، الإجابة صح، الصح يا غلا. رأي الشور شكرا. الباقي ما يطلع تعليقي ليش؟ المهم إن غلا هي اللي جاوبت، وما شاء الله عليها ما جاوبت كتابيا فقط، حتى بالحركات يعني عال العال. 3، أنا متعب جدا وأرغب في الذهاب إلى المنزل لأستريح قليلا. يا إلهي إنني متعب كثيرا وأريد العودة للمنزل لكي أخذ قسطا من الراحة. أوكي، في كومنت أو أكاونت أحمد يعني إن شاء الله أنك تعدلها بالمرات الجاية، في اللي هو العنب والكرة الأرضية والعنب، شو المطلوب؟ ما فهمنا. غلا شكلها مدرسة لغة عربية. نعم.

0: ويانا معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن

0: تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرمة مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي لرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
3: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
4: ويانا معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا
5: ويانا معاكم على أثير إمارات فم. جاهزين؟ بنروح لفقرة الثانية من فقرات ويانا، وهالمرة راح نروح لويانا سالفة. اليوم عندنا سالفة خفيفة بعنوان الغطاء والكفر مال التليفون يدل على شخصية الموظف في الدوام ولا لا. يعني تخيلوا معاي، تدخل الدوام فأول شيء يلفت نظرك كفر التليفون زميلك. واحد يعني تشوف الكفر ماله رسمي، واحد تشوف ألوانه صاخبة، واحد عليه صور وشخصيات، واحد تليفونه تلاقيه أصلا بدون كفر. بنزايد حيات. هني يكون السؤال، هل ممكن اختيارنا للكفر كفر التليفون يعكس ذوقنا وشخصيتنا ولا مجرد اختيار عادي؟ شفنا غطاء عيبنا اشترينا. طبعا يعني انا اتوقع انه ما نقدر نحكم على شخصية اي زميل من كفر تليفونه، لكن السالفة تفتح لنا باب نتكلم عن تفاصيل صغيرة نختارها كل يوم وشو ممكن تعنينا. يعني خلني اسألكم سؤال واشوف اللي بيجاوبني على التيك توك. أول شيء عطونا ستة يقول لا كلش ما له شغل، كل واحد وذوقه. يعني ثري يقول لا اختيار عادي. هارد لك البحرين، انتو حبايبنا والله حبايبنا. اوكي يدل على شخصية الأنيق، طال عمرك طول عمره أنيق. عبدالله تحياتي لك. شو كان انك ما انتبهت؟ لا بس تحياتي لك، احس مجرد اختيار عادي. انا الكفر مالي شفاف. طيب حلو، بما ان يعني FAR جاوب على السؤال قبل لا اسال، خبرونا شو غطاء او الكفر مال تليفونكم. يلا كل واحد. ابو محمد حياك الله، يا مرحبا السعد. هزاع يقول عندي واحد شاشته مكسوره من دوام من داومت 7 سنوات، هذه هي شخصيتي. بتزايد ما يدل على شخصية كل واحد، لكن يدل على ممكن ذوقه. النت يقطع أحمد.

زا ما عنده وقت يغيره. كينج عليك السلام والرحمة. خبرونا شو كفر تليفونكم؟ يعني أنا وحدة الفترة الأخيرة أحس وايد أحب الكفر الشفاف. أنا بدون كفر. ليش؟ ما تخافون على التليفونات؟ هاي مريم هاي. ها؟ إنزين الجسم يقول كفرات شفاف بو مكتوم كفر سادة وأهم شيء يحمي التليفون. كينج الكفر ماله أسود. أحمد ما شيء شديد حياك الله. عبد الله الأغلب شفاف. هند تقول كفر تليفوني مكتوب عليه العين. تفهمين هند؟ شكرا كينج شكرا. ما يعني 9249 ما فهمت الاسم سوري. يعني اذا لما تيون تختارون كفرات تليفوناتكم كفر المرايه ام دي معروف معروف البنات الاغلب كفر مرايه او روج او شيء او شو اسمه جلوس او شغله من هالشيء. زين تحبون يكون كفر تليفونكم عملي ولا تحسونه كفر كماليات يعتبر للفون الجسم؟ ايش السالفة؟ يا انا قارية غلط يا انت او انت متعمدة يعني ما فهمت. خلونا نعرف منكم اغرب كفر تليفون شفتوه بين زملائكم. كفر ابيض عمر. يلا الحين ما حب يطلع بيقولي برغندي مثلا عنابي مثلا ما شيء. الأقل والله قلت شديد تحية لك تكلمت وجهت لك التحية. الكفر بدال لابد أنه يتبدل كل فترة يعني الشهر بالكثير. الله أحلى شيء. ياس

0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
0: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا.
4: والحين راح نروح لفقرة الملعب ويانا. عليكم السلام والرحمة سندس، حياك الله بنت محمد، يا مرحبا وسهلا. أسماء وعلي بوشود، حياكم الله. اليوم خبرنا رياضي من الأخبار اللي فيها معنى أكبر من مجرد أن الواحد يعين اسم جديد. إسماعيل مطر، نجم منتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، طبعا عرفنا أنه انضم لجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب زلاتكو، واللي بدأ مهامة مع معسكر المنتخب أكيد في أبوظبي، طبعا اللعب أكيد والإشراف الفني في خليجي 27. حبت ربت وعبادة يا سندس، حياك الله. أبو مكتوم حياك الله. الجميل في هالخطوة أنك تتكلم عن لاعب عاش المنتخب بكل تفاصيله، مباريات، بطولات، ضغوطات، غرف ملابس، جمهور. اليوم تجربته راح يقودها بنفسه، راح ينتقل من داخل الملعب للجهاز الفني. وجود، كلنا نتفق بأن وجود إسماعيل مطر أعطى إضافة جدا مختلفة، قدر أنه ينقل اللاعبين حاليين بأشياء ما تنكتب في كتاب التدريب. كان هناك الخبرة، المواقف، التعامل مع الضغوطات، فهم عقلية اللاعب الإماراتي أكيد، وحتى لاعبو المنتخب اللي تكلموا عن أنه سعيدين بأنهم يستفيدون من خبرته واعتبروا إضافة وحافز لهم. شكرا شكرا أحمد، شكرا. مساء النور، مساء العافية أحمد، حياك الله. الوطن أهلا وسهلا. يلا، أنا أشوف أن الموضوع وايد حلو، لكن خلوني أسألكم بما أنكم موجودين، خلنا أشوف آراءكم. يعني لو عندك لاعب إماراتي سابق صاحب تجربة كبيرة، من اللاعب اللي تتمنى تشوفه في يوم الأيام أيضا ينضم للجهاز الفني لمنتخبنا مع اللاعب إسماعيل مطر؟ وليش باختصار مختار هذا الاسم؟ أترياكم على تيك توك تقولوا لي لو كان عندك الخيار انك تختار رونالدو، أتكلم عن اللعيبة الإماراتيين. كابتن سبيت خاطر بنت محمد،

تليفون رحيمي مريم منو بعد فيصل خليل الله حماد يقول سبيت خاطر صح. شكرا شكرا شكرا حميد فاخر الله ذكريات فيصل خليل حلو جميل جدا اللي تكتبونه.

0: عالم الفن واخباره. ويانا
1: احلى كومنت، مو كومنت، اكاونت 971. يا مرحبا وسهلا. وبس قبل لا انتقل ويانا طلعة، بس في كومنت وايد حلو، اشكر راعي الكومنت او راعية الكومنت. ستة البحرين، شكرا شكرا ستة البحرين، وانتو حبايبنا اكيد وهلنا، والفوز اكيد انه واحد. خلونا نروح. شكرا بياس. خلونا نروح لي ويانا طلعة. يا جماعة الخير، اذا تحبون الفعاليات اللي فيها متعة فيها فايدة، هذا الخبر وهذه الطلعة تستاهل أكيد أنكم أنتوا تطلعونها وتستانسون وتروحون الوطن. حياك الله، شكرا شكرا. من 29 سبتمبر باكر إن شاء الله لي 1 أكتوبر راح تكونوا متواجدين إن شاء الله في مركز أنك أبوظبي. راح طبعا يقام معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026. المعرض يجمع تحت سقف واحد جهات حكومية، مستثمرين، مطورين، ورواد أعمال وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وكلهم مجتمعين أكيد حول شيء وايد مهم جدا، كيف الواحد يرفع من جودة حياته ويدعم الاستثمار ويطور المدن والحياة للأفضل على قلبك الوطن. يعني إذا أنت مهتم بالاستثمار، مهتم بالعقار، بالابتكار، بالمشاريع، أو حتى أنك مهتم وحاب تتعرف على الأفكار والمبادرات اللي ممكن أنها تعيد تشكيل مستقبل أبو ظبي والإمارات، لا تفوت عليك هذه الطلعة. والحلو أن المعرض مو بس كلام، المعرض فكرة مرتبطة برؤية أبو ظبي في أنها تبني منظومة حضارية متكاملة، حضارية متكاملة من البنية التحتية والنقل الذكي وأيضا للإسكان والعقار. المكان في مركز أدنك أبوظبي من باكر لين 1 أكتوبر، وفي فترات صباحية ومسائية حسب اليوم، فشدوا حيلكم وخلوا الطلعة فيها فايدة، ويمكن تدخل المعرض بفكرة وتطلع منه فكرة ممكن أنها تغير نظرة الاستثمار وجودة الحياة. فليفنكس 2026 لازم نشوفكم هناك وتكونوا موجودين. هبة هبة هبة، سعد مساك يا هبة ويا مرحبا بك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. كشفت السلطات العراقية اليوم عن وجود أطراف سياسية أخرى متورطة في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، بينها برلمانيون هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري غداة رفضه مقترحا لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب لموقع أكسيوس، قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يريد هو إبرامه، مضيفا أن الإيرانيين بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. من جهته قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والدز إن مطالبة طهران بشروط مسبقة بما في ذلك رفع العقوبات الشاملة والوصول إلى الأصول المجمدة كانت السبب وراء رفض الولايات المتحدة اقتراحا إيرانيا. قالت الصين اليوم إن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة 2 شهر يتيح المجال للطرفين لتقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع النظر في كيفية المضي قدما في تلك المجالات. قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركيف ما أدى إلى إصابة 22 شخصا. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت خلال الليل سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا، وأضافت إن الهجوم استهدف أيضا بنية تحتية للطاقة ومراكز بيانات ولوجستيات أوكرانية فضلا عن مطار عسكري. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
7: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
8: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

بصراحة شيء يخطر في بالك إذا سمعت كلمة ثاث فاخر، أكيد أنه يجي في بالك دامة فخم معناته غالي وسعره بعد نار. لكن خلني أخبرك شيء، إذا تبى فخامة حقيقية من رخام، من خشب صلب، من تصاميم راقية تعيش معاك سنوات طويلة وتكون بأسعار مدروسة، أخبرك اليوم أنا عن 2XL Home اللي يقدم لك مفهوم الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتك. كل اللي عليك تزورهم وتشوف الخصومات اللي مسوينها من بين 25% ل 75%، وهي فرصتك أكيد بأنك أنت تقتني الأثاث الفخم والراقي والسعر الزين. زوروهم بفروعهم في مختلف الدولة، أو حتى تقدرونكم تسوقون أونلاين على 2xlhome.com. مساء الخير، مساء النور أبو خالد، عليك السلام والرحمة. فارس حياك الله. بياس أغنيتك على الهواء، وإن شاء الله راح أرجع معاكم بعد الفترة الدينية ونكمل مشوار ويانا.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
1: اجعل صحتك على رأس أولوياتك في يوم القلب العالمي. انضم إلى أنامسي للرعاية الصحية في 29 من سبتمبر لإجراء فحص صحي مجاني في أحد أكشاكنا الموجودة في كبرى المراكز التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. الفحص متاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ولا يتطلب حجز موعد مسبق. لمزيد من التفاصيل حول الفحص المجاني ومواقع إجراء الفحوصات يرجى زيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم الرعاية الصحية مخصصة جديرة بالثقة.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.

يا مرحبا وسهلا، ونرجع معاكم ومع ويانا. وكلمتنا اليوم كلمتنا بسيطة، لكن إذا وقفنا عندها شوي كلنا راح نكتشف أنها تحمل وايد معاني للنجاح. عمر حياك الله. النجاح اللي كلنا نبيه واللي كلنا نسعى له واللي كلنا يمكن نعرف شو يعني النجاح بالنسبة لنا، وممكن ما نعرف بالتحديد شو هو النجاح اللي المفروض ان نحن نعتمده في حياتنا. نجاحك اليوم ممكن يكون في وظيفتك، نجاحك اليوم ممكن يكون بشخص ثاني عند شخص ثاني راح تباله، نجاح اليوم ممكن يشوف نجاح عائلته بالنسبة له إن هذا النجاح اللي هو يطمح له، في شخص رابع ممكن يشوفه مجرد إنه تجاوز مرحلة صعبة في حياته وانتقل للنجاح. اليوم إذا بنقيس كلمة النجاح فنحن بنقيسها على 4 زوايا أو من 4 زوايا مثل ما يقال، راح نقيسها من ناحية الدراسة العلمية، وهذه راح تكون يعني يطرح فيها السؤال هل فعلا النجاح يخلينا أسعد ولا لا. خلف شكري حياك الله. انزين، لما نقول نجاح غالبا اول شيء يجي في بالنا ممكن الفلوس، ممكن منصب، ممكن انجاز، ممكن شهاده، ممكن حتى عند بعض الناس الشهره تعتبر لهم نجاح. لكن في الدراسات العلميه اذا بناخذها من الناحيه العلميه فخلوني ابسط لكم الموضوع. في ابحاث كثيره اكدت على ان الدافعيه او الاهداف ممكن انها تطلع فرق بين شخص يسعى للنجاح أو شخص يحبنا بس يتطور يتعلم ويحقق معنى بالنسبة له. وفي أشخاص أو شخص يسعى للنجاح بس لأن نظرة الناس يباها أو المكانة أو المكسب الخارجي. فهني في بالنا سؤال حقيقي، هل أنا شخص ناجح؟ أو يمكن السؤال الأهم اللي لازم نسأله، إذا أنا شخص ناجح أنا ناجح في شو؟ وليش أصلاً أبغي أنجح في

اكيد بنجاوب على هالاسئله وانتم راح تجاوبون بعد 92 مساء الورد ويا مرحبا بك. اكيد راح تشاركوني بكومنتاتكم الحلوه على التيك توك على امارات تفهم.

أنا معاكم على أثير إمارات فم مرشد حياك الله عمر ويلكم باك ونبعد ويانا سرور مس النور حياك الله. كنا نتكلم عن كلمة النجاح وعلى السريع بما أنكم موجودين في اللايف خلونا نلعب مع بعض لعبة مع أو ضد في النجاح بالتحديد. وهزاع عليك السلام والرحمة وعبد الرحمن تحياتي لك. ندخل على الجزء مع أو ضد. اليوم ما عندنا خيارين أكيد عندنا أربع عبارات نشوف أنتوا مع هذه العبارات ولا لا. مع أو ضد النجاح دائما يحتاج لتضحية. اكتبوا لي في التكتك على إمارات فأم مع الجملة أن النجاح يحتاج لتضحية ولا ما يحتاج. في ناس تقول إذا تبي توصل لازم تضحي بوقتك وبراحتك وبعلاقاتك وفي ناس تقول لا عادي. مع تحية لك عمر مع يقول أن النجاح يحتاج إلى تضحية. عمر يختلف ويقول ضد. ماريا تقول مع. انزين مع او ضد ان المال مقياس من مقاييس النجاح. نعم مع. جايز يقول نعم مع. هل جملة المال مقياس من مقاييس النجاح مع أو ضد؟ عمر يقول ضد. وهزاع يقول مع. درع الوطني يقول مع. عمر يقول مع أكيد. ماريا تقول أكيد. النجاح ما يحتاج لأقدام بل يحتاج إلى إقدام. شكرا. أنزين مع أو ضد النجاح بدون راحة بال مو نجاح. مع أو ضد. جايز ضد. النجاح بدون راحة بال مو نجاح. مع أو ضد. وين أكو راحة بلا راحة بال؟ ضد. عمر المثابرة ورسم أهداف مع المال نجاح. منى اللي عرف اللي بداية تي آي جي جي مع أكيد. مع عمر. وهزاع ضد. انزين خلونا نروح لزاوية ثالثة وهي العكس. شو كيف لو كان الفشل هو النجاح أساسا؟ يعني خلونا نقلب الكلمة الحين ونقول بدل ما نسأل كيف أنجح نسأل ماذا لو كان النجاح مو أنك توصل؟ ماذا لو كان النجاح أنك ما تستمر؟ ماذا لو كان النجاح بأنك أنت ما تكمل؟ يعني تخيل شخص بدأ مشروع وفشل، هل تشوف أو تقول عنه فاشل؟ صراحة إذا ربيعك أو ربيعتك فشلت في مشروعها، هل فعلا بتروحين أو بتروح بتقول لمشروعك أو أنت شخص فاشل؟ بتقولون هالكلمة هالجملة ولا لا؟ تي آي يقول لا ما راح يقول عن شخص فشل في مشروعه وخسر. بدعمه معنويا. واو. وهزاع يقول لا. درع الوطن لا. عمر لا طبعا. وهو ربيعي أكيد بدعمه معنويا. يعني يا جماعة الخير معنويا هدو معنويا. أم راشد حياتي الله. إنزين ليش ما نقول عنه فاشل؟ لأنه هو مر بتجربة علمته شلون يعرف يدير فلوسه، شلون يتعامل مع الناس، شلون يتخذ أفضل القرار المرة الجاية. راشد مرحبا. منى تقول لا الفشل دائما يدفع للنجاح فأدعمه معنويا. الفشل هو عدم التعلم من سبب النجاح. وايد فعاليات اليوم وايد بهزاء صراحة. اللي ما يحضر أول ساعة من بداية البرنامج صراحة يروح عليه وايد أشياء. بفهمه وبقول له حاول مرة ثانية. حلو ماريا. أحيانا الإنسان يكون عنده هدف لكن يكتشف في منتصف الدرب أن الهدف نفسه ما يناسبه.
يغير أكيد من طريقة يعني الدرب اللي هو ماشي، اللي يعتبر أساسا فشل وخسر في هذا المشروع. النجاح الحقيقي دائما أنك تعرف متى تكمل، تعرف متى تغير اتجاهك، تعرف متى تركز على أهداف أكثر، على إنجاز أكثر، على تركيز أكثر، تتقن مهمة وتتعلم وتتطور، وتربط أكيد نتائج نفسية مريت فيها أثناء الفشل بنتائج أنت حاب أنها تكون إيجابية أكثر، وتثبت لك التفوق أمام الجميع. في زاوية ثالثة بعد راح ناخذها لكن بعد الفاصل.

0: المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت مب مطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم.

في جميع فروعات في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

ويتفاعلون بكومنتاتهم. ناخذ كلمة النجاح من المستقبل، نختمها بالمستقبل، لأن مفهوم أساسا النجاح نفسه قاعد يتغير. السلطان حياك الله ويا مرحبا الساعة، اللهم آمين يا درع الوطن. قبل يمكن النجاح كان مرتبط بالوظيفة الثابتة، بمنصب، بيت، بسيارة، براتب. اليوم عندنا شخص ممكن يشتغل من أي مكان في العالم، وشخص يبني مشروعه من تليفونه، وشخص بعد يستخدم الذكاء الاصطناعي علشان ينجز شغله اللي كان أساساً يحتاج لفريق كامل. فالسؤال اللي يطرح نفسه، روف تحية لكم، يا مرحبا بكم. بعد 10 أو 20 سنة هل تتوقع أن النجاح بيظل على أنك أنت تشتغل أكثر وتكسب أكثر، ولا ممكن يصير النجاح وأنك تعرف تستخدم التكنولوجيا أكثر لصالحك وتوفر وقتك وتعيش حياة فيها توازن أكبر؟ التجارة الإلكترونية بالفعل اليوم ممكن يتغير معنى الإنجاز نفسه. الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدك في أنه تنجز أشياء كثيرة بسرعة، وبالتالي القيمة المستقبلية راح تكون فقط شو اللي أنت قدرت أنك أنت تنجزه، وشو اللي أنت اخترت في أنك أنت تنجزه وليش. يعني خلوني أسألكم سؤال، تخيل نفسك في سنة مثلا 2040، شو الشيء إذا حققته بتقول الحين أقدر أقول عن نفسي أني نجحت؟ وهزاع يقول يساعد وايد الذكاء الاصطناعي والتوجيه الذكاء للصالح العام. روف خبروني، لو تخيلت نفسك انك انت في 2040، هل راح تقول اني انا نجحت في المال ولا الوظيفة ولا العائلة ولا الصحة ولا الحرية ولا اي شيء تماما؟ حمد يقول البيت، نجاحه من انه يكون ويبني البيت. عمر يقول ما اقدر اطلع اسراري، اسمحي لي. رؤوف تحية لك. بوهزاع يقول العائلة والصحة. وين تشوف في سنة 2040 نجاحك وتقول انا هذا هو اللي نجحت فيه؟ هل في المال؟ هل في الوظيفة؟ العائلة؟ الصحة؟ الحرية؟ درع الوطن يقول في كلهم، مريم راشد تقول في البيت. هاي كانت إجاباتكم على التيك توك، وهاي كانت مشاركاتكم معنا في ويانا. ماريا تقول الصحة والحرية المالية.

منيرة أحمد مساء الورد ويا مرحبا بك، وطرشت لنا كومنت تقول كنت أسوق وأسمع الموضوع من الراديو والحمد لله وصلت بالسلامة، موضوع جميل وشيء.

شكرا لك يا منيرة وتستاهلين السلامة. وصلت معاكم لختام برنامج ويانا، ساعتين عشنا فيها في ساعتنا الأولى مع الضحك والسوالف والتحدي والطلعات والرياضة، وسمعنا آراءكم وتجاربكم. والساعة الثانية كنا مع كلمة طرحنا لها معنى أكيد، وخذينا بعض كومنتاتكم على التيك توك، وكل واحد شافها من زاوية مختلفة. قبل ما أختم أبي أقول لكم أن الحياة مليانة وايد تفاصيل صغيرة ممكن تمر علينا كل يوم، بس نوقف ونتأمل فيها ونكتشف فيها أكيد معاني كثيرة. خلونا دايما نسمع بعض ونحترم اختلافاتنا، ونخلي كل كلمة لها أثر أكيد طيب في حياتنا. يوسف شكرا لك وحياك الله، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ونلتقي بمحتوى جديد أكيد وسوالف، ودايما تكونون معنا ويانا. الله يحفظكم ومع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزاد عن توقيع اتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد المعمورة. ويتضمن المشروع المتوقع إنجازه في 2028 إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في بداية التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، وزادت العقود الأجلة لخام برنت إلى 106 دولارات و14 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 93 دولار و55 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4223 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 4257 دولار للأوقية. الخبر الأخير، اختبر باحثون بنجاح ألواحاً شمسية على أعماق تحت الماء كانت تعد في السابق غير عملية لهذه التكنولوجيا، في خطوة قد تتيح تشغيل معدات بحرية لفترات أطول من دون الاعتماد كلياً على البطاريات. وصممت الألواح لالتقاط الأطوال الموجية من ضوء الشمس القادرة على اختراق مياه البحر، وخلال تجربة استمرت ساعتين قرب جزر ويتشو قبالة الساحل الجنوبي للصين. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا رفعت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام. وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أماني أنا وللأمانة ما نكد الشوك عالق بصدمة غيابك عاجز إن أفوك ممكن أتعود علي شيء بس على فرقك أنت شرط الراحة الأول وأنت عز مخروق ولو غيابك ما هو بيدي وكنت ما تلام قلبي ما يفهم كلامي وما فهمت الأيام لما حلمي يصير واقع من فرحنا نطير بس صعبة لما واقع يرجع الأحلام اشتياقي لك حكمني وحكم طاغي حيل لا معيشني نهار ما ينوم ليل.
1: إمارات FM وياك
2: روحي روحي روحي
1: وين ما كان دربك.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة، فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوك، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية.

0: صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، راس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
7: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس، عيلة ترتاد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
6: فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان أرواح.

0: إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: إمارات إف إم.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا.
3: أخ منك أخ منك
1: عدنا شيدي، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: ويانا مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس. 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
9: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
10: ما عليك، أنا دايماً سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
9: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
10: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
9: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة، ويمكن تضيع حياة إنسان.
10: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
9: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
11: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
12: فخورين بالإمارات.
13: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
12: فخورين بالإمارات.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: يعطيكم العافية. الله عليك.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح، إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

0: على الخط. تبى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار.
1: نبلش الحين كم مطر طبعا
2: حاتيكم يلا حاتيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسه
1: يلا يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسه فيكم طرب
1: ايوه
2: وفيكم وناسه
1: يلا
2: وفيكم

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف

0: عاشوا عاشوا عاشوا
1: عاشوا علي
0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا
2: تبي تفرفش وتستانس؟
3: يبغى تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي
2: ما يحتاج لوكيشن اسمه إمارات FM. هي هي أوكي.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: بوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-26.

0: 29، راس الخيمة 39-25، أم القوين 39-25، الفجيرة 33-27.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM، تسمع وكانك ترى.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

معاكم غير. يا هواي.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كل عشان الحلو
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفن. فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساسا والقانون حصنا والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.